0: شو على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
1: أميورة حلوة قوي أمورة
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: احنا ولاد ناس ومع الناس.
2: انتو احلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: احلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح الى الربح.
5: مكرونة بلحمة.
1: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
2: مدام ميراي صار شكلك مغالبة انت مش عايشة بلبنان.
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي اي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين.
6: اصلا ما بدير عن اغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد دايرة.
1: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة، كتير حلو البروجرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شالبور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين
5: هلا نازل؟ أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد،
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما عملت فيها.
7: ونحنا أخدينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: أي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير لها الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة.
0: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني.

قبل الكل رح يوعى ليصبحكن ويرافقكن ببيوتكن وعطرقاتكن. أصواتكن رح يسمعها ومشاكلكن رح يتبعها. وفي أحلى من إنه تبلشوا نهاركن مع صارة ستة مع شرب السعادة. صارت ستة كل يوم من التنين للجمعة مع شرب السعادة على أغاني أغاني.

صباح النور، ستة ودقيقتين بالستوديوات. أغاني أغاني، صباح الخير لكم أحلى مستمعين. صباح الفرح وصباح الطاقة الحلوة. صباح يوم الخميس، اليوم قد ايه بالشهر؟ 7 أيار 2026. يا ويلي، هيدا الأسبوع الخامس، كيف الأيام عم تمشي بسرعة. الأسبوع الخامس من زمن القيامة. معكم أنا شربل سعادة، واليوم معنا المخرج إلي أزة. بدنا نوجه تحية لميلينا، اليوم أقدر تكون معنا، عندها شغل كتير. رح نترافق نحن وياكم بهالصباح الحلو، إن شاء الله منقضي سوا وقت مليان مليان. قدي 60 و 90 دقيقة يكونوا حلوين، يكونوا مليانين ضحك وطاقة وأغاني حلوة، أكيد من عند المخرج إلي أزة. تكون قهوتكم صارت جاهزة. نحنا بلشنا أنا وإلي مع الكافيه دو برازيل، وإن شاء الله تكون طريقكم مسهل اليوم وين ما كنتوا عم تسمعونا. أكيد يلي عم يسمعونا بالسيارات، يلي وصلوا على شغلهم، من قلكم إن شاء الله نهاركم بيكون اليوم مريح. يلي عم يسمعونا بشغلهم من الليل سهرانين، يلا كم دقيقة وبترتاحوا، بس اوعى تخفوا انتوا رايحين على البيت، ركزوا بالسواقة. ويلي بيرافقونا من هلا وللعشرة، ستات البيوت يلي ببيوتهم بيسمعونا، كمان تحياتنا الكبيرة لكم. بصارت ستة مثل العادة، من التنين للجمعة منترافق نحن وياكم للسبعة ونص، بس صبحيتنا للعشرة، لأنه على السبعة ونص بتنضم لنا ميراي مزرعاني مع من قلب بيروت. أنا برجع بلاقيكم على 8 وعلى 9. والرفقة الحلوة معكم ما بتخلص أبدا، فيكم ضلوا تسمعوا أغاني أغاني 24 على 24، أغاني أغاني من الإذاعات الصامدة. يعني هلأ أنتوا جايين، يعني أنا قلبت كل يوم بقلب على الإذاعات الصديقة، شوفهم طافينا بالليل عم بيوفروا مزوت. نحن أغاني أغاني بترفقكم 24 على 24 ساعة.

0: بعده حامل هالبلد بقلبه وين ما كان. لبنان شاغل العالم كله بأفراحه بأوجاعه. لك هلا أمريكا أعظم دولة بالعالم شاغلينه شاغلينه لرئيس ترامب بأوجاعنا بفن بالناس يلي ما بتشبه حدا. بس أكيد في ناس عندها انتماءات تانية عندها أفكار بتختلف عنا, بس اللبناني الحقيقي بيضل عنده حب خاص لهالأرض, حب ما بينوصف. تحية كتير كبيرة كمان لكل اللبنانيين اللي عم يسمعونا بدول الانتشار, يلي لبنان جوا محفور بقلبكم. لكل شخص بعيد عن أرضه, لكل شخص بيشتاق لك اليوم, كل حدا بعده لما بيسمع اسم لبنان بدق قلبه يمكن شي 3000 دقة بالدقيقة, وبدق بطريقة مختلفة, طريقة فيها كتير حب كتير شغف. خلوا لبنان دايما بقلبكم, خلوا لبنان دايما بإيمانكم بذكرياتكم الحلوة, لأنه صدقوني مهما بعدتكم المسافات بيضل هالبلد نحن عارفين كتير منيح أنه بيضلوا ساكن فيكم.
1: من صارة ستة صباح الخير.
0: صباح النور لألكم يا أحلى مستمعين, وأنتو مستمعينا الأخواننا العرب يلي عم تسمعونا بدولكم أو بدول الانتشار أو حتى بلبنان كمان, ما نسيناكم أبدا. تحياتنا الكبيرة مني أنا شربل سعادة, من المخرج إلي أزي لألكم. ميلينا اسم الله عليك, فرصت اليوم لأنه عندك شغل كتير, عندها تحضير, عندها كتير أعياد ميلاد بكرة والسبت ما بتلحق تخلصهم بكرة, غابت اليوم عنا ميلينا.
2: انت الحب الكبير الأول والأخير.
0: بس أكيد إلي أزي قد وقدود عم تعملوا له فولو لإلي دي جي اليدزي.

بتعرفوا للناس يلي بيقعوا كتير بكير كل يوم كل يوم وبيبقوا واعيين غصب عنهم، أهم شيء اوعى تحسوا بالروتين، إنه هي ذاتها يلا الحياة كل يوم وعي بكير كل يوم شغل بكير. الروتين بأوقات كتيرة بيصير مثل نسخة متكررة عن اليوم اللي قبله، كل يوم نوعى بنفس الساعة بنفس الطريقة، نفس الطريق منخدها ومنسوق فيها، نفس الشغل نفس التفاصيل. وصدقوني إذا هيك بدكم تحسوا ببلش يتسلل الملل والضجر والزهق بتفشلوا. فضروري نحن وياكم نغير روتيننا الصباحي، لازم كل يوم تضيفوا شيء صغير يغير إحساسنا بالنهار. شو سر القهوة؟ القهوة الصباحية ما بتخليني أحس إنه روتين، عايشين بروتين، بس نوعا دغري منروح على الغاز منحط الركوة بتوعينا. يمكن أول شغلة، في ناس أول شغلة بيعملوها الصبح أول ما يوعى دغري بفزوا بيمسكوا التليفون، هن بالفرشة بيكون التليفون تحت المخدة أو على المخدة،

0: على مهلكم، افتحوا الشباك، اليوم الطقس بجنن، اليوم أول يوم بالربيع، امبارح خلصت الشتوية.
1: كتير بحبك.
0: افتحوا الشباك، خدوا نفس غميق، دوروا لكم الإذاعة أول ما توعوا، يعني هلا اللي واعيين عندهم حظ عم يسمعونا، بس حتى لو ما كنا على الهواء اللي بيوعوا الساعة 5 و5 ونص، دغري قوموا دوروا الموسيقى، اسمعوا غنية حلوة، اشربوا قهوتكم على رواق، يعني مش ضرورة بنفس المطرح، أو يجيبوا لكم القهوة على التخت، يوم بالتخت، يوم نشربها بالسالون، يوم بالمطبخ، يوم خدوها معكم بالسيارة، جربوا كسروا الروتين الصباحي. بس اوعى تغيروا الروتين وعاداتكم عن الكافيه دو برازيل، يعني غيروا مطرح القهوه وين بتشربوها، بس دايما خلوا قهوتكم تكون كافيه دو برازيل، اطيب قهوه موجوده بالسوق، اطيب بان. وبشرفكم بس تكونوا ناطرين شيء حلو، مثلا بكره نحن عنا رحله مرشر بالبقعه كفرة، انا ما بنام كل الليل، بكون محمس بدي شيء يخلص هالليل، وبوعى بكثير محمس. وقديش انتم بس تكونوا ناطرين شيء استحقاق، يمكن ناطرين حدا بده يجي لكم كلمه حلوه بشغلكم، عندكم موعد مهم، ناطرين رساله، قديش هالشيء بيوعيكم وانتم متحمسين. حتى الناس يلي بتصلي بكير كمان بتبقى محمسة، بدها تقوم، بدها تسلم نهارها للرب، بدها تصلي. الناس بتتحمس، بتقوم قبل ما تروح على شغلها، بتقوم على مهلها، بدها تبلش برياضتها الخفيفة الصبح قبل ما تنطلع على الشغل. أو حتى الناس يلي مثل ما قلنا عندهم شيء استحقاق مهم خلال نهارهم، بيوعوا محمسين. يلي بيبقى عندهم هدف ولو كان كتير صغير وبدهم يعني يعملوه خلال النهار، كمان بقوموا بسرعة وما بحسوا بالنعس. المهم من كل هذا الموضوع، المقدمة الطويلة العريضة، انه ما حدا يكون عم يسمعنا هلا غصب عنه وقايم عم يسمعنا اجر لقدام وعشر اجر شو عشرة بالفرشة. اوعى تكونوا حاسين حالكن عم تجروا حالكن جر من التخت، هيدا ابشع شيء. بناس هلا عم يسمعونا مين بيتجرأ ويقول لي بعده معلق بالمخدة، معمول يا ريتني هلا غامر المخدة ونايم، او حاطط راسي على المخدة وعم بحلم. قوموا دايما حسوا كأنه في شيء ناطركن لحتى تعيشوا اليوم حتى ولو كان بسيط، لأنه صدقوني كل دقيقة استفيدوا منها من الصبح بتحسوا نهاركن طويل، بتصيروا تعملوا نشاطات وأشغال ومشاريع، وبتحسوا أنه خي بعد عنا وقت، مش نهارنا ركض بركض. لأنه صدقوني نهار الحلو انتو فيكن تخلوه يكون حلو إذا بتبلشوا صباحكن بطريقة حلوة، كل نهاركن بيكون حلو.

0: تحمسنا كتير وناطرين نسمع أصواتكم على 71-989-9-9-9.
1: صباح وشربول. صباح النور. مرت على حكيتك بارح.
0: يا هلا بجو.
1: بدي أقول لك أحلى حرب ممكن يشهدها لبنان هو حكمة رياضي. يا ريت ترجع هيدي الأيام.
0: ليش عم؟ 22 شهر يا جو.
1: وين عايش؟ جوزان دامونة زميلتي رايحة على الشغل اللي كل يوم تسمعني. وبدي أقول لها لحبيبة قلبي ماريبال شيدياء جود لك بكل شيء بتعمليه وأنت قد.
0: والله يا جو علاقاتها كتير قوية. برافو. يلا بطولة لبنان بتبلش ب 22 شهر للدرجة الأولى رجال. شو حلوة يا بي عيونه ما بعرف شو عملوا فيه. شو النفع زلتولي عطول بنسمعكم ونحن معكم على السمع. طب إذا بدي لكم ميرسي بس بالقليلة تحننوا علينا وبعطولنا اسمكم.
2: صباح الخير شربل كيفك؟ ما سألنا كيف كان سفرتكم على تركيا اللي ما كانش عندي واتساب مع أسامة الأشقر.
0: دخلك أسامة وين عايش أنت؟ بأي بلد؟ ساعتك بتتابع أخبار كتير منيح وبتسمعنا كتير منيح. برافو. 10/10 أسامة هاتوا سمعنا مشي 3-4 أشهر بس كنا عاملين سفرة على تركيا ب30 نيسان وراح اختفى عم يسمع غير إذاعة. كان ليش الطيران التركي كان عم يجي على لبنان؟ ما بواحد أيار بلش. شفت لأنه رحت عم تسمع غير إذاعة يا أسامة ما عطيوك المعلومات الصحيحة. ما في طيران تركي والغينا السفرة ورجعنا المصاري للمستمعين اللي حاجزين. وتحية لإيمانويل ترافل يلا هلا مع عجوقين. بتعرفوا اللي مسافرين معنا على البرتغال وإسبانيا ب30 تموز كتير محمسين لأنه بلشوا ينزلوا ياخدوا معيد وينزلوا على السفارة الإسبانية. بدي وجه تحية لي هلا اللي شفته المسيو جوزيف عم يسمعنا. تحية كبيرة لإلك. إجا أخذ الفايل تبعه عم يجوا ياخدوا المستمعين لحتى ما نعذبهم يروحوا لعند إيمانويل ترافل على جبال عند بيرزخ يا صغيب. عم يجوا ياخدوا فايلاتهم من عنا من الإذاعة. بيستلموا فايل كامل متكامل بيروحوا على الموعد يلي إيمانويل ترافل أخذ لهم إياه بالسفارة الإسبانية. ولا غلطة. مش مثل غير مكاتب ناسين لكل الأوراق لازم تتصور كل الفايل مبكل بيكون. تحية لكل اللي رايحين معنا على البرتغال وعلى إسبانيا ب30 جولاي. أحلى سفرة من العمر صدقوني. ليليان في مستمع اسمها ليليان ما رح أقول لعائلتك ما تنأذي. عم تتسلى فينا. طلعت مسجلة ومنا دافع على $50 من قبل عيد الميلاد فضروري بدنا نحط حدا محلها لأنه شارين التيكت. وليليان هيئتها هيك مهضومة بتحب تتسلى. لا وبارع عم تحكيني بتقلي بترجيك شربول ما تخلي ما تروح لي مطرحي. قلت لها انت مفكرة وين رايحة عمر شربل رحلة او عبقى كفرة معنا $50؟ فاذا حدا حابب يروح معنا لحقوا حالكم بعد فينا ناخد شخص او شخصين على البرتغال واسبانيا بنفس السعر اللي الكل عم بقصته من قبل راس سنة. بتعرفوا انه قديش فرقت التيكت والتذكرة الطيران يلي رايحين معنا على البرتغال بيعرفوا انه عم بقصته $695 مع الانشورنس وعم بقصوها ونحن دافعينها مسبقا. صارت التذكرة الأسبوع الماضي $1,180. شفتوا قديش أنتو موفرين. فإذا حدا حابب يروح معنا على البرتغال شخص أو شخصين ما فينا ناخد أكتر مشوار من العمر بالأخص زيارة فاطمة يومين من العمر بتقضون بفاطمة. بعتولي واتساب على 03-777-9-6-9. يلي بيسبق بالأول بنفس السعر يلي عم بقصته ديجا من قبل عيد الميلاد للمستمعين.
3: صباحو شربول. أنا دايما بسمعكم بس قليل أحكي. أحلى شيء وعي الصباح ويليام معك. أحلى شيء الصباح تعمل سايكلينج بتقص الحلو
4: بعمل لك ساعتين سايكلينج وترجع بتتم نهارك بيكون نشاط حلو احلى شيء احلى سبورت.
0: نيال قلبك والله ليك هيك بطل ماشي سايق البسكليت واجراب الهواء ومهدى القيدون بس بايديه واجراه طايرين صديقنا احلى شيء السبور ما حدا يقول ما عندي وقت.
5: صباح الخير يا شربول لك ولالي
0: صباح النور
5: ان شاء الله بيكون نهار حلو على الجميع يا رب وبكره رحله موفقه للجميع وما شربي رفيقكم على الطريق يا رب.
0: شكرا لي وبدي وجه تحيه لكل الاشخاص يلي اخذوا فرصه من اول ما تسجل وقالوا اللي بدنا نعمل المستحيل بكره يوم عمل عادي فاذا بكره من الصبح لبعد الظهر رح نكون ببقعة كفرة رح اعطيكم البرنامج يلي رح نمشي فيه على الساعة 7 رح ينطلقوا الباصات بحسب المناطق في بولمن من الأشرفية في من الشوفرولي من ساحة الديكوانة من أوتوستراد جل الديب ومن مفرق غدير يعني على أوتوستراد جوني رح ننطلق كلنا يلي الباصات من بيروت رح ينطلقوا 7 بجوني رح نأخره نص ساعة بس رح نمشي مع بعضنا يعني رح نمشي مع بعضنا ورا بعضنا المحطة الأولى رح بتكون بشكة بدنا نتروى كلنا سوا مع بعضنا رح نتوزع على مفرق شكة على أفران المولندور وال وشو في هونيك الودن بايكري لحتى ما نتأخر كتير. المحطة الأولى من بعد الترويقة رح بتكون بالمقر الصيفي للبطريركية المارونية بالديمان هالصرح التاريخي والحلو كتير في أشخاص كتار منهم فايتين على الديمان رح بيكون لنا زيارة للصرح البطريركي بالديمان. من بعدها رح ننتقل إلى مسقط رأس القديس شربل بقاع كفرة هالضيعة الحلوة كتير أعلى ضيعة مش بلبنان بالشرق الأوسط كله فيها ناس بيعيشوا فيها يعني مش جبل. تحية لكل أهالي بقاع كفرة يلي عم يسمعونا ويلي ناطريننا رح نزور بقاع كفرة رح نزور بيت مار شربل رح يكون عندكم الوقت الكافي لتزوروا المغارة ولحتى نقدس نشارك بالقداس الاحتفالي لمناسبة عيد مولد مار شربل بكنيسة الرعية بكنيسة السيدة بيبقى كفرة الديسية اللي رح يترأسه راع الأبرشية. الغداء رح بيكون وقت حر بساحة بقع كفرة عند هالكيوسكات لما نقيشوا ولحتى نوفر عليكم ما أخذناكم على مطعم بساحة بقع كفرة. من بعدها رح ننتقل إلى أهدن. بيهدن رح نزور تمثال الطباوي أصطفان دويهة وكمان رح نزور كمان يوسف بتمثال يوسف بيك كرم بأهدن. رح نرجع نطلع إلى أعالي أهدن رح نزور سيدة الحصن بأهدن. من بعد أهدن رح بيكون لنا محطة حلوة كتير بدير مرسى معان بأيطو مطرح ما عاشت القديسة رفقة وبلشت ألامة وعاشت سنوات عديدة بدير مرسى معان بأيطو. والمفاجأة أنه بس نترك دير مرسى معان أيطو على الطريق العام رح نتوقف شي نص ساعة رح منزور محترف النحات اللبناني العالمي نايف علوان يلي بتشوفه بتكونوا قبل شفتوا كل التماثيل المنحوتة لموضوعة بدير مرسى معان بأيطو بتكونوا شفتوهن هودي كلهم من شغل النحات نايف علوان. كل تماثيل مار شربل يلي موجودة بكل أنحاء العالم اللي عم تسمعونا بسيدني أستراليا هالتمثال الأبيض الرائع المنحوت من الصخر بساحة دير مار شربل ببنشبول بسيدني من شغل نايف علوان. بالبرازيل بأمريكا بملبورن حتى يلي رايحين معنا بتشرين الأول على كاشيا وعلى إيطاليا رح تتفاجئوا اللي رايحين لأول مرة على مدخل بلدة كاشيا تمثال للقديسة ريتا بارتفاع 6 أمتار تمثال ولا أروع من هيك من أعمال النحات اللبناني نايف علوان يلي رح منزور محترفه ورح بيفسر لكم شوي عن شغله ورح بتشوفوا التماثيل يلي عم ينحطى.
6: من كل لبنان جايين يا شرب الجايين مثل الأرز من سنين هاو مزروعين. من كل لبنان جايين يا شرب الجايين.
0: من بعد منزور النحات اللبناني العالمي نايف علوان بأيطو رح تكون المحطة الأخيرة ببلدة سبعل بقضاء صغرتا. رح منزور كنيسة سيدة الانتقال بسبعل، كمان هالكنيسة الرائعة جدا قديمة كتير يلي رجع لبنان المغترب طوني طرطق اللي موجود بأستراليا يلي رجع رمما وتحولت لإذا بدكم أنا بسميها متحف، متحف للصور كلها رسم، ولا أجمل من هيك كنيسة سيدة الانتقال بسبعل. وليالي رايحين معنا بساحة سبعل كمان بتشوفوا بالساحة تمثال للشاعر الكبير أسعد السبعلي يلي كتب عشرات الأغنيات للكبير الدكتور وديع الصافي.
6: يا شرب الجينة لعندك تنشكر الله.
0: رحلة من العمر لمناسبة عيد مولد مار شربل، شي 300 شخص رح نكون الأساس أكيد بقع كفرة بمحطتنا.
6: يا شرب الجينة لعندك تنشكر.
7: بونجور شربول، كيفك؟ بتمنى لك رحلة موفقة بكرة، رحلة لألكم كلكم.
0: شكرا.
7: وبونجور من كمال ونبيلة وسليم من قطر. سليم بتسلم عليك وراح على المدرسة اللبنانية بعد شوي.
0: تحية كبيرة لألك كمال وسلين والعيلة كلها بالدوحة بقطر، تحياتنا لألكم.
8: معا نصلي.
0: صلاتنا اليوم بدي بلش وبدي أذكر كل الأشخاص يلي بسببهم رحلتنا اللي عأساس طالعين بول من واحد بدعوة من خادم رعية تبع كفرة بير ميلاد مخلوف ومختار بع كفرة سابة بركات، صرنا 300 شخص. فتحية كبيرة لكل هالمستمعين يلي تبرعوا من قلبهم، يلي هن بمبادرة منهم، يلي دفع $50 أو اللي دفع $100 أو اللي قدم البول من كامل، شكرا لكم. أكيد رح نذكركم بصلواتنا بيبقى كفرة. بس بدي أتمنى كمان على الأشخاص اللي كانوا حكيونا وما رجعوا تواصلوا معنا وانقالوا أسماءهم على الهوى، فياريت إذا اليوم تتواصلوا معنا لحتى نكون عم نسلم كل التقديمات، لأنه عنا 6 بولمانات بدنا نغطيهم وكلفة البولمان $350. يا الله يا الله أجوب دوجهلك تحية، عم يبعث لي من أرمينيا هلا صورة تمثال مار شربل بأرمينيا. تحية كبيرة لألك أجوب عم يسمعنا بأرمينيا، وبدي لك أنه هذا التمثال كمان بدنا نحيي رجل الأعمال الزحلاوي نقوله أبو فيصل، هو اللي وضع التمثال وتحمل تكاليفه وعمل احتفال كتير كبير بأرمينيا وقت يلي وضع تمثال مار شربل عندكم بأرمينيا.

لنا مريم العذراء بهالصباح الجديد، هالصباح الحلو كتير. منبلش صباحنا معك ومنجي لعندك مثل ولاد صغار، حملين كل تعبنا، حملين كل خوفنا، وكمان حملين لك كل فرحنا. عم بقلي أجوب من أرمينيا أنه هذا التمثال كمان من شغل النحات نايف علوان.

يا ابنة مريم العذراء، بدنا نحط اليوم نهارنا بين إيديك، بدنا نطلب إنه ترافقينا بكل خطوة بهالنهار. يا عذراء احمي كل شخص عم يسمعنا هلأ، ناس رح نبلش بالناس المبسوطين، إذا نسيت حدا ذكروني. بدي بلش بكل الناس اللي عم تسمعنا ومبسوطة، بدنا نذكرهم بصلاتنا هلأ. إن شاء الله الفرح بيضلوا بقلوبكم بشفاعة أمنا مريم العذراء. بدنا نصلي كرمال كل الناس اللي عم تسمعنا والتعبانة، تعبانة من شغلة. أول شيء تعب الجسد، قويهم يا عذراء وخففي عنهم. بدنا نصلي كرمال الناس يلي تعبانة بأفكارها وبهمومها، ريح قلوبهم وطمنيهم أنه بعد العتمة دايما في نور. إليه إذا بتكمل معنا بتصير نص أبونا. يا أمنا مريم العذراء بنطلب منك أنه تكوني حد كل المرضى. كل مريض عم يسمعنا هلأ هو ببيته، كل مريض عم يسمعنا هلأ ورايح على المستشفى، يمكن عنده علاج من الكانسر من السرطان. بدي أذكر بشكل خاص المرضى يلي بيسمعونا، يلي بيروحوا مرتين ثلاثة بالأسبوع بيعملوا دياليز غسيل كلاوي. أنا بعرف قديش بتتعبوا أنتو وقديش بيتعبوا الأهل يلي بيرفقوكن، كمان نذكرهم اليوم. إن شاء الله كل المرضى اللي عم يسمعونا بتقطعوا كلكن سوا طريق الوجع والتعب وبترتاحوا بقى. عارفة عذراء قديش هالمعاناة كبيرة، مثل ما قلنا مش بس على المرضى، حتى على أهلهم وعلى قلوبهم التعبان كتير. خفف عنهم وقويهم وزرع الأمل بقلبهم كل يوم. كمان بدنا نذكر وبدنا نصلي لكل شخص عم يسمعنا وفقد شخص عزيز من عيلته، خسر شخص قريب منه أو يمكن صديق أو يمكن جار، شخص حدا كتير غالي. هوني عذراء العزاء لقلن والحنان ومسح دموع الشوق والاشتياق من عيونن. يا عذراء ما تتركي العيال يلي عم تسمعنا ويلي عم بتعاني كتير بهالايام من ضيق الحياة ومن صعوبة هالايام ومن الازمات الاقتصادية، العيال يلي عندن ولاد مش قادرين يقيموا فيهم. كون السند لقلن وافتحي بوجهن بواب الخير والراحة والبركة. كمان منحط بين ايديك يا أمنا مريم العذراء كل كوب مع محروم من نعمة الولاد. انت اللي بتعرفي وجع الانتظار المسق قلوبن بالرجا وبالفرح، وحققي لقلن الأمنيات الحلوة إذا هيدي كانت أكيد مشيئة الرب. وآخر شيء يا أمنا مريم العذراء منشكرك، منقلك شكرا لأنك كل يوم أنت معنا بكل ضعفنا بكل خوفنا بكل تفاصيل حياتنا. ضلك هيك غمرتينا ومغطيتينا بتوبك برداء محبتك، علمينا نكفي بالإيمان والرجاء مهما كانت الظروف. واو بحبها كتير هالترتيلة إلي، مرسي.

لكن الام اللبنانيه بدي احكي بشكل خاص عن المسيحيه، يمكن هي وعم بترضع ابنها من هو وطفل صغير عم ترضعه الحليب من صدره، بتعلمه بتنشئه انه يحب ويكرم مريم العذراء، وكل يوم يقول لها السلام عليك يا ممتلئه نعمه.

0: بتعرفوا عفوا اوقات كتار بالاخص يلي بيهرطوا وقديش كتار هودي بكنيستنا بصيروا ينتقدونا انه نحن منزيد كتير بتكريم وبعبادة امنا مريم العذراء وانه هيدا الشيء بينقص او بينتقص من عبادة الله ومن احترامه. غلطانين يا جماعة.
1: شروط برنامج صارت ستة. إذا كنتوا بسياراتكم: 1. حزام الأمان ضروري. 2. عدم استعمال الموبايل. 3. عدم تجاوز السرعة المحددة.
0: ما هو اللي بقلنا إذا بتكرموا أمي بتكونوا عم بتكرموني. يلا صلاة مقبولة لكم جميعا. وقلعنا جلادي الزيدان تحية كبيرة لك عم تقلي أمين أمين يا أم النور ومرسي على دعواتك لقلنا. يلا رح نسمع أجوب من أرمينيا. عم نسمعكم على 71-989-989.
2: صباحو. إذا مني غلطان كمان الأستاذ نايف هو اللي عمل ستاتس أو تمثال مارشال بأرمينيا كمان.
0: ما بعرف بس بفتكر هتلا أرجع أتأكد من الصورة. هو منه ناحت رزين أستاذ نايف ما بحب يشتغل رزين إلا إذا كان شيء كتير كبير مثل تمثال مارشربل يلي هو الأكبر بلبنان وبفتكر بالعالم يلي موجود على جبل الصليب بفريا. كمان هو اللي اشتغله ولك يا عمي ليش عم بتصرخوا ميلينا هلا او يحيي بالميزون لانه عندها كتير شغل اليوم. في معنى اليوم محل ميلينا زميلنا إلي أزة.
3: بونجور
0: شافير،
3: بونجور
0: لكل
3: المستمعين، نهاركم مبارك إن شاء الله.
0: شو
3: صاير أنا بدي أتمنى لكم رحلة موفقة بكرة، تروحوا ترجعوا بالسلامة، أهم شيء السلامة، تكونوا عطرقات، واذكرونا بصلاتكم، اذكروا لبنان، اذكروا هالعالم اللي مشردة، اذكروا هالعالم اللي انظلمت والآن وانقهرت. ولبنان اللي الحلو يرجع هيك صلولنا يرجع لبنان والصيفية تكون حلوة وبعم الأمان والسلام يا رب. معك نهاد.
0: ولك شو صاير معك بالتسجيل اليوم؟ أكيد رح نذكر كل الناس المظلومة، كل الناس اللي راحت بيوتها اللي موجودة بمراكز الإيواء أو بعدها بالخيم. بارح أنا وميلينا نازلين حد السفارة الكويتية، أنتوا رايحين على ما بعرف شو بسموه هون قصص، يعني بعدها الخيم موجودة والناس بعدها عادة عايشة بالخيم. أكيد رح نذكرهم بس بدنا منهم هني يعترفوا إنه عن جد مظلومين وما يقولوا إنه بيوتنا فدا فلان وفدا عليتين. لا، يطلعوا يتأففوا ويتزمروا ويقولوا خلص تعبنا، ما فينا بقى نعيش بخيم وما فينا بقى نعمر بيوتنا وما فينا بقى نحط اللوم على الدولة. مش الدولة هي اللي دمرت لكم بيوتكم، مش هي الدولة اللي افتعلت الحرب فكلكم رح نذكركم. بس حلو انتم تعترفوا كمان انكم ناس مظلومين وفي فئة من اللبنانيين ظلموكم.

0: صباح الخير وشكرا على هالصلاة الحلوة وكلامك كتير مؤثر والله ما يحرم حدا من نعمة لولا تحية لك حويك.
1: بونجور معك سامر. انا عشان شو عم بشتغل بقلبي اسوا
0: ولكن عاد عليك لو مأخر
1: ترك الشغل صراحة صار ثلاث سنين مشان هيك عم بحكيك كنت اسمعك كثير وهلا رجعت ف كثير مبسوطة انه عم برجع تابعك كل يوم الصبح وبدي وجه تحية لكوزين تداليا امبارح كنا عم نحكي وعلي كمان كل يوم الصبح بسمعك وبدي وجه تحية لكل مستشفى قلب يسوع فردان فردان وميرسي كتير لألك
0: سمر يعطيك العافية وخي أحلى شي الشغل وكل اللي ذكرتيهم بمستشفى قلب يسوع وكل المستشفيات سان شارل حدكم كمان أصدقائنا كلهم فوق وكل المستشفيات وين ما كنتوا عم تسمعونا تحية كبيرة لكم من عيدك من جديد امبارح كان عيدكم
2: بونجور شاربي البونجور لإلي بونجور لكل أسرة إذاعة أغاني أغاني إن شاء الله موفقين بمشواركم بكرة يا شاربي تذكرونا بصلاتكم معك جورج من الحدب
0: يسعد صباحك يا جورج واو رانيا صغيب ليك شو هالصبحية عم بتصبحني بصورة جليموري عم تقلي ميرسي لجليموري بعقده وشو هالجليموري فسرينا هيدا شو هتلا نشوف شو هيدا أنا مش كتير شاطر بالأمور النسائية يه ليفتينج سيروم شو يعني بشد الوجه بدك إليه بطلب لك ما هو ده الرجال قالوا للنسوان لا لا جليموري قصة كبيرة عن جد أنا قد ما ميراي بتحكي من قلبها وحتى بسمع ميلينا جليموري جليموري كل ما رحنا زيارات وعنا مناسبة ما بشوف إلا ميلينا عم تتسير مع أصحابها مع النسوان جليموري جليموري يعني كأنه ميلينا هي بتمثل الشركة ده عجل ما بيحكي حدا عن شيء بدون قناعة يعني ميراي مزرعانة زميلتنا تحية كبيرة لقلها بتلاقيكم بعد شوية على 7:30 لو ما اقتنعت بجليموري ما بتطلع بتحكي هالقدة من قلبها وبيسقة كبيرة وميلينا كمان فتحية لزياد خوري عم يسمعنا بدبي اللي استورد جليموري على لبنان وعلى الإمارات وهلأ صار موجود بكل الدول العربية إذا كنتوا عم تسمعنا بالإمارات فيكم تطلبوا كل منتجات جليموري الإيطالية يعني فيكم تطلبوها بالإمارات من خلال أمازون ونون بكل الدول العربية فيكم تفوتوا على عملونه فولو على انستغرام جليموري اندرسكور كوزميتكس وبتشوفوا كيف بتطلبون كمان بلبنان عم يعملوا حصومات كتير كبيرة لكل المستمعين يلي عم يطلبوا جليموري بلبنان
3: بحبك كل يوم اكتر من اليوم اللي كان قبله
0: إذا بدكم تطلبوا بلبنان الرقم كتير هين بالواتساب حكون على 71-0-80-74 فإذن 71-0-80-74 فإذن بالإمارات بكل الإمارات فيكم تطلبوا جليموري صناعة إيطالية بكل الإمارات من خلال أمازون أو نون هلأ في رقم إماراتي بس ما رح أقوله لأنه طويل ما رح تحفظه أزبط شي فوتوا على إنستغرام عملونه فولو على إنستغرام وشوفوا الطرق يلي من خلالها بتقدروا تطلبوا جليموري شوف. أنا فت على إنستغرام بدي نقي شي فيديو وشوف هتلا شوف بركي بلاقي هيدا السيروم ليفتينج سيروم ما عم لاقي

0: بس ايش عم يحكوا.
1: Natural ingredients, medically approved and tested by a dermatologist and my skin. وحاليا عم نشتغل انه عائلتنا تكبر اكثر واكثر. Glimori from Italy to your skin.
0: شو معقول شو مرتب الجليموري كتير كتير كتير من إيطاليا صار بلبنان وبكل الإمارات وبكل دول الخليج. وبس حكون قلولن من مستمعي أغاني أغاني لأنه بدغري بيهتموا فيكم بيعملوا لكم حصومات. تفضل راني عم تبعت لي الكومباكت وايبس. هيدي الكومباكت وايبس اللي عم تصوري لي اياها رانيا هيدي على حامض تقتل البكتيريا والجراثيم بنسبة 99% ما فيها الكول ابدا.
2: يا مالك سر الهوى والحياة.
0: بس كمان تتسوقوا من عند مطانوس تريدينج ما تنسوا تحطوا البرومو كود الخاص بمستمعي اغاني اغاني تيكت بو اغاني 15 اغاني 15 أصلاً أنتوا عم تتسوقوا من عندهم بسعر الجملة وبيطلع لكم ديسكاونت 15% يعني يا بلش. شو ما بيخطر عبالكم فوتوا على الويب سايت www.mtanostrading.com وما تنسوا تكتبوا أغاني 15 لحتى تستفيدوا من الحصومات 15%. بيخطر عبالكم هالمنتجات الإيطالية الليتوانية من كل أوروبا اللي جيبوها للبسينات والكلاب أنواع كتير من التريتز من الدراي فود الويت فود كتير قصص حتى هيدا البحص يلي بيستعملوه للكلاب للبسينات ما بعرف شو اسمه كله موجود صار عند مطانوس تريدينج وما عم بيلحقوا الطلبيات. أنا بعرف إنه هيدا مصروف خاص وعبء يعني وجود حيوان أليف بالبيت إن كان كلب أو بسينة بس صدقوني عند مطانوس تريدينج عم تاخدوهم بسعر الجملة بلس بيطلع لكم ديسكاونت 15%. بدي وجه تحية لكل المستمعين يلي بلشوا معنا من الساعة 6 الصبح أوف صارت 7 إلى 13 دقيقة بتوقيت بيروت. اليوم لكل اللي فتحوا راديو هلا اليوم معنا زميلنا إلي أزي بدي وجه تحية لميلينا عم تقلنا بونجور شو بعيك قبل الضو؟ ماتيلدا بصيبس من أبو ضبي تحية كتير كبيرة لإلك ومار شربل يحميك ويحمي عائلتك وقديش تقتل لفلوغة شربول صباح الخير ناطرين رحلة بكرة بشوق كتير كبير معك مارون وريموند حنون من جوني تحية كبيرة لألكم ونحن كمان كتير محمسين اشتقنا لبقى كفرة مش معقول شو هالضيعة الحلوة كتير لا امبارح حدا عمل شربول لين امبارح كان عيد الممرضات لا كان عيد اليوم العالمي للقابلات القانونيات يعني استشفهم إلا زمان ما عملنا تعداد اللي بيعملوا لكم تعداد انتو يلا هات لنا نعمل تعداد على 71 9 8 9 9 8 9 بس بليز يكونوا فويسات ما رح أقرأ ولا واتساب مكتوب يكونوا رسائل صوتية تسجيلات يعني مختصرين واضحين وأهم شيء الاسم وإذا بتقولونا بأي مناطق عم تسمعونا كمان بيكون أحلى وأحلى ما حدا يقول لي لا رايح صوتي ولا مبحوح ما رح يقبل حتى عناصر الجيش يلي عم تقولوا لي ما فينا نحكي ما حدا رح يعرفكم نعملكم واسطة ما رح يقبل إلا فويس على 71 9 8 9 9 8 9
3: بونجور بدنا يكون نهارك مبارك لإلك ولكل أفراد الإذاعة وأكيد أكيد ناطرين بكرة الرحلة يلا تنلتقي إن شاء الله يكون نهار حلو
0: ماري حليس بس هلأ تعداد بيكون سريع يعني ما تتمنوا لنا أمنية حلوة بس خبرونا مين عم يسمعنا ومين معنا على السمع بشكل كتير سريع.
4: بونجور شاربور، كيفك؟ منيح؟ ما تنسى من غزير أبونا يعقوب كبوشي الحداد.
0: يا صحاب هذا فشو خص هلا الطباوي أبونا يعقوب يا صحاب؟ بدك نروح نزوره بكرة بالرحلة؟ بس رحلتنا بالشمال.
5: بونجور شاربور، أنا من وادي الشحرور رايحة. ريتا معك، يسعد صباحك.
0: ريتا يسعد صباحك وتحية لكل أهالي وادي شحرور.
6: سلو شربور، معك رانيا هلا عم اسمعكم من الرابي.
0: كمان يسعد صباحك. فإذا عم نعمل تعداد أبل على 71 989 989.
7: بونجور نادية أشرفية بريزانت.
0: نادية عبد الحي بدي لك ميرسي. نادية رح تكون القائدة للبولمن يلي رح ينطلق من الأشرفية. بدي أقول لكل المستمعين يلي حكيتونا من برج حمود وطلبنا منكم أنه تطلعوا من ساحة الديكوانة، لا صار في بولمن رح ينطلق من الأشرفية اليوم، مننسق معكم بعد الظهر ومنعطيكم رقم مدام نادية عبد الحي، وبالليل منفوتكم بجروب الواتساب بتعرفوا مين الشوفير معكم، ومدام نادية رح بتكون هي مستلم البولمن. شكرا لك مدام نادية عبد الحي.
8: يا شباب صباح الخير، يعطيكم العافية، إن شاء الله نهار مبارك للجميع. أنت ورايح من الكارانتينة عب عبدة، بس تنزل جسر الأحد هلا من شي 5 دقايق صار في حادث وحرام، يعني السيارة شوية متضررة وهو مقفي شوية، فانتبهوا على الطرقات يا جماعة، الله يحمي الجميع.
0: يا الله شكرا لأنه قلت لنا، إن شاء الله ما يكون في إصابات والله يحميكم كل يلي عم تسمعونا على الطرقات.
7: بونجور شربل، معك رانيا عم بحكيك من شوي فات بريزانت.
0: رانيا نادر، لحتى نفرق بينك وبين رانيا اللي حكيتنا قبل وبين رانيا صغيب اللي حكيتنا قبل.
9: هاي شربل، كيفك؟ منيح؟ أنا تي أخوري وأنا هلأ بيعوكر ورايح على مدرسة وزير أمة الحمراء.
0: تحية كبيرة لك تيو.
10: مثل صباحكم شربل وإلي لينا من الزلقة.
0: كمان ليلى من صبحك بالخير.
11: بونجور شربل، بونجور إلي، بونجور للمستمعين شيزان ورفقتكم من جلد الدياب على المتحف.
0: كمان من صبحك بالخير. بدي أقول لك كل المستمعين شكرا اللي التزموا، لأنه قدامي ما عم شوف ولا واتساب مكتوب، كله فويسات، بس أكيد ما ملحق نحطهم كلهم.
12: بونجور شربل، تحية لألك ولكل المستمعين، معك إلي مرشاء.
0: إلي مرشاء خيو لزميلنا أنطوني مرشاء بالولايات المتحدة الأمريكية، تحية كبيرة لك إلي.
13: بونجور شربيل، بونجور مالينا، معكم جوزيان، أندري، هافن وجو، نازلين من السابعة على الأشرفية.
0: كمان من صباحكم بالخير.
13: بونجورني.
0: تحية كبيرة لك، مش غلط نقول بونجور لمالينا ونقول لها إنه اشتقنا لها اليوم، بس بدي أرجع أذكر كل المستمعين يلي هلأ فتحوا الإذاعة وعم يسمعونا، اليوم مالينا فرصة ومعنا زميلنا إلي أزي.
14: بونجور، أنا زوي.
0: زوي كمان من صبحك بالخير، شو يعني زوي؟ نجمة؟
15: صباحو صباحو، كيفك شربول؟ معك ألان سعادة كفر شيمو.
0: يا هلا ابن العيلة الكريمة.
16: بنت الشلبية. صباح شربول، أنا أطول على السماء معك فهد شبارة.
0: كمان من صبحك بالخير، بعتذر للوس عم نقطش لك الأغنية الحلوة بس بدنا نسمع المستمعين.
17: ليه بريزنت شارلي؟ يا هلا بماري.
0: عجبوه أمال زلقة. كمان نصاد صباحك، يلا إلي رح يخدهم ورا بعضهم.
18: صباحو شربي، إلي من أنت الياس مزهر، يعطيك العافية يا رب.
0: كمان من صبحك بالخير، رح نعمل أبل بسرعة يلا.
19: صباحك بالخير شربي، ميشيل من عجلتون.
0: يا هلا فيك أبو الميش وبكل أهل عجلتون.
20: هلو شربي، ريتا من رميدة نازلة على بيروت، بقول هاي لسارة وفوفا وماريا.
0: يلا انتبه على الطريق وتوصلي بالسلامة والله يحميكي.
21: صباح الخير شربي، صباح الخير مالينا، معك صحية شوان نزوم كيل عجدايدي.
0: كمان بقول لك بونجور أصحية
22: من دير القمر جورج حبيب. يا قمر صباح الخير. يا قمر.
0: يا قمر مشغلة.
23: صباح وشربل، جو ساسين من جونيا.
0: كمان من صفحك بالخير سيز جو.
24: صباح وصباح ويسعد صباحكم جميعا، ميشا راعي.
0: كمان ميشا، ميشا دخلك انت طالع معنا على كفرة.
1: صباح الخير شربل، معك هيثم الشيفات عن تليس، موضوع لكل جروب اديال.
0: كمان احنا بنصبحكم الخير كلكم سوا.
2: بونجور شربيل، معك جورجيت زيتنا بشامون، معكم حياة. أهلا وسهلا
0: بكل أهالي بشامون، تحية كبيرة لك يا جورجيت.
3: بونجور شربيل، بونجور مالينا، صباحكم صباح المستمعين، صباح عائلة أغاني وأفاني بسام شارة وادي شحروش.
0: كمان بسام يسعد صباحك. اليوم معنا إلي أزي على الإخراج، ميلينا بالميزون. يلا إلي ريحنا، شو بدك تحط لنا؟

0: رشاد بيطار تحية كبيرة لك. عم بيلي شربول زواه هو اسم يوناني بيعني الحياة. مرسي لك. يلا رح نكمل نعمل التعداد.
1: بوجور شربل معك ماريتا، أنا بروح من البوار عالديكواني.
0: أنت سايقة ماريتا لوحدك؟ رايحة على الإيكول؟
2: يسعد صباحك شربول، جورج معلوف من الحضض.
0: كمان من صباحك بالخير أبو جريج.
3: بوجور شربول، أنا زميلتها لسوزان وسمعتها، وأنا من بيت الشعار على المتحف دولي.
0: دولي يلا مشوار طويل منه هي، بتسمعينا منيح، انتبه على الطريق، وأصلا كل الناس بتسمعنا بهالوقت.
4: صباح شربول، أدل من فترة نزل عجوني، صباح الخير للجميع.
0: أدل ما في لزوم تقولي لوين بتشتغلي ولا وين ساكنة ولا من وين، كل العالم بتعرف أدل من فترة وبتشتغل بسانت جون بال الأيوب بجوني.
2: صباح خي شربيل، يسعد صباحك يا رب، معك يوسف من برج حمود.
0: أهلا وسهلا بيوسف.
5: بونجور شربيل، عم بحكيك اسمي أمي، عم بحكيك من منطقة السفرة، إن شاء الله بيكون نهارك حلو.
0: مرسي وأنت كمان.
6: شربيل كيفك منيح، أنا رايحة المدرسة واسمي كلاريتا رسو.
0: لاريتا كمان إن شاء الله اليوم نهارك بيكون كتير حلو، بتلتقي بأصحابك بالمدرسة بيكونوا كتير منيح.
7: صباحو شربل، صباحو إلي، صباحو للمستمعين، معك رزميك من الضيعة مش حمد.
0: يهلا فيك يا رزميك. يا حبيبي.

0: شكر من أولى من جديد لكل اللي عم يسمعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا ببيوتكم. بفتكر هلا الساعة 7:45 يعني على الطرقات لازم تكونوا صرتوا. يلي وصلوا عشغالهم كمان يعطيكم العافية. إن شاء الله نهاركم اليوم بيكون محمل بالنجاح. حتى ما يا حلوي يرضى علي. نتمنى السلام السلام الداخلي لكل إنسان عم يسمعنا وهيك أفكاره ملبدة وتعبان نفسيا وجسديا وجايبته تعبانة لأنه اليوم صرنا بدي اليوم يوم 7 شهر. في ناس كتير يمكن طار معاشهم. صدقوني لأنه أعصابنا وراحتنا النفسية بفتكر أغلى من كل الكنوز يلي نمتلكها. ومن أحلى نفسيتنا هي أكبر كنز إذا كانت نفسية حلوة. حدا عم يبعث لي صور حادث الكارانتينا. كارانتينا بسموهنيك حرام. أبشع شيء الواحد يتصبح بحادث يصير معه أكسيدان على الطريق.
1: معي مامي وأختي.
0: بعرف أنه أنت منك سايقة. عم بمزح معك.
2: بونجور بونجور شربيل بونجور للكل. معك المختارة طالع عين سعادة. كل يوم احنا بترفقنا انت على الطريق. نحن انا وولادي يعني اسمعك.
0: تحية لك مختارة عمي. شوف ست سامية صارت 7 تماما.
3: صباح شربول معك ليا نزلة من زيتون على رومية. هلا صرت على التونيل بدبي.
0: يسعد صباحك ليا. اليوم اللي عم يسمعونا ونازلين من اعلى كسروان من وسط كسروان رح يوصلوا على رومبوان بلونة وهالجورة الشهيرة يلي خزقت لي دولابي قبل مبارح. بتعرفوا انا نقيت كتير على الهوا لان ابشع شي يعني على الساعة 5:45 ما لقينا محل دوليب. مشيت وتصور عم غير دولاب قبل الضوء انا وميلينا. كنا وصلنا على الإذاعة الساعة 7 لحتى تشوفوا أنه أنا ما كنت عم زيدها. أول شيء بدي حي رئيس بلدية بلونة دكتور بيير مزوى. بس قبله بدي حي المحامي دكتور جوش المحامي جوش خوري. تحية كتير كبيرة لألك يلي كمان كان عم يسمعنا وتواصل مع رئيس بلدية بلونة الصديق دكتور بيير مزوى يلي بعت لي فويس بصوته واهتموا بالموضوع. مشكورين بلدية بلونة. بعرف مش مسؤوليتكم بس مسؤوليتكم تدلوا وزارة الأشغال الغافية اللي عم تضلها نايمة انه في جورة كتير كبيرة على رومبوان بلونة على طريق عام عم تتصيد دوليب السيارات. رح تشوفوا اليوم انه هيدي الجورة اللي حكيت عنها رح بتشوفوها مسيجة اليوم انتو نازلين. اتفاجأت انا حاطين رابطين الشرايط حولها وضيقوا الطريق مشان ما تنزلوا فيها ويصير فيكم مثل ما صار فيي أنا. مهم إن شاء الله يتأمن الزفت.
4: صباح وشربول معك جان عقيقة. أنا هلأ نيعم بحكيك من اليونسكو.
0: أهلا وسهلا فيك يا جان.
1: شو شربل أنا جاية رايحة أنا وإخوتي على المدرسة من المنصورية على البوشرية.
0: كمان يعطيكم العافية وتحية كبيرة لكم.
5: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71-989-989.
0: مين حجز هالسبت لسهرة غير شكل إلي؟ عندك شغل السبت بتروح معنا على مجيد الرمح بمطعم جلسة الخوابي بيك فرد بيان. $30 بس. بس أكيد ما رح ندفعك لأنه إحنا معزومين.
6: صح صح صح صح صح.
0: الفنان مجيد الرمح رح بيكون بمطعم جلسة الخوابي بسهرة غير شكل مواويل. يلي بيعرف مجيد الرمح بيعرف قديه بيغني مواويل وبجود بالأغاني البقاعية الحلوة كتير. وأكيد في رقص وأجواء كتير حلوة بسهرة غير شكل هالسبت 9 الشهر يعني بعد بكرة بمطعم جلسة الخوابي بيك فرد بيان.

0: كل اللي بده يحجز سامي مهنا اذا عم تسمعنا او شرب المهنا او الي مهنا او روي مهنا كل بيت مهنا اذا عم تسمعونا خبرونا اذا بعد في مطارح لسهره هالسبت بمطعم جلسه الخوابي بكفر دبيان مع الفنان النجم مجيد الرمح. $30 على الشخص. يلا ناطرينكم وانا رح كون فوق احجزه لحتى نشوفكم ونقضي سهره من العمر.
1: لكل مستمعي اغاني اغاني والصديق الحبيب شربي السعاده بدي ادعيكم يوم السبت بتسعة الشهر لسهره كتير حلوه بمطعم جلسه الخوابي بكفر دبيان. بتمنى تكونوا كتار وعلى الموعد. بحبكم كتير. مجيد الرمح.
0: شكرا لك مجيد الرمح ورح نشوفك السبت باجمل سهره باحلى مطرح بجلسه الخوابي بكفر دبيان. يلا $30 مين بعد ما حجز للحجز 03-554-332 كتير هين الرقم 03-554-332 كمان الراقصة سماهر ناطرتكن إلي إذا مش السبت فيك تروح الأحد إلي بدي يروح على سماهر. راقصة سماهر كل أحد عم بتكون بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان والمطرب غازي نجم. كمان قاعدة حلوة قاعدة عائلية خرج العائلة كلها كل أحد عم بتكون $25 على الشخص للحجز مطعم جلسة الخوابي 03-554-332 واو أدال وقف شعر بدنا قال إذا مجيد الرمح هو عم يحكي هل أدي صوته حلو بالحكي كيف إذا غنى أدال منك سامعة جاني خبر زفاف اليوم.
1: لكل مستمعي أغاني أغاني والصديق الحبيب شربي السعادة بدي أدعيكم يوم السبت بتسعة الشهر لسهرة كتير حلوة بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان. بتمنى تكونوا كتار وعلى الموعد. بحبكم كتير. مجيد الرمح.
0: لك أكيد على الموعد وناطرين السهرة مناطرة لأنه اشتقنا لهيك سهرات حلوة. إذا بتكون تحجزوا مثلنا بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان إن كان لسهرة مجيد الرمح السبت أو للراقصة سماهر الأحد 03-554-332 يلا ناطرينكم بدنا نولعها. والله إشيك تحية إلي وعزمينك من مطعم جلسة الخوابي عزمينك قال السبت والأحد إلي معزوم وإلي درزة بوجه لك تحية.

0: بس كنت عند بير مجدي أول ما أسسنا الجمعية سعادة السما بالمعيصرة كنت أنا أطلع كل جمعة بقى مع الشباب ونام عندهم ضل تاني يوم في الأحد الظهر. أحلى أيام. تحية لكل المتطوعين بسعادة السما مع بير مجدي علاوي. كان أنا عندي كارت بلانش أنه كل جمعة أعمل لهم أكتيفيتي سهرة بالليل. مرة جبت الإعلامي طوني بارود، مرة جورج خباز، كل مرة حدا. بس كنت أسألهم مين أنتوا حابين. أول مرة عملت لهم نشاط سألتهم مين بتحبوا، قالوا لي يا ريت حلمنا إذا بيجي مجيد الرمح لعنا على القرية. وإجا مجيد الرمح حققت لهم حلمهم وإجا عمل لهم حفلة بسعادة السما بالمعيصر.
1: بونجور شرطل، بونجور إلي، معك ميري حي جاي من دبي على الأشرفية. نهاركم مبارك.
0: أهلا وسهلا فيكي ماري.
2: صباح كل شيء حلو شاربي لإلي ومالينا وميراي وكل المستمعين. يا شاربي للأرض تطلع لكم والسماء تنزلكم ونهار موفق كيف ما برمتوا يا رب.
0: دعينا مرسي يا ريتا، بس دعينا شوية تنزلنا شوية مصاري أو تطلع لنا شوية مصاري أو نلاقي شي شنطة. يا ويلي إذا بلاقي شي شنطة أنا قلت لي لا يا هيداك النهار بحالة صخر. 110,000 دولار فيها. هلا أنا ما بعطيها للدرك صراحة. سألكم سؤال، بعمل دعاية على الإزاعة، ما بقول قد الرقم، بقول إنه لقيت شنطة فيها مبلغ كتير كبير. يلي بيجي لعندي على الإزاعة وبأكد وبنتأكد إنه هالشنطة لإله بيخدها. إذا ما حدا إجا أكيد بخدهم أنا وميلينا. منسافر فيهم أول شي بغير سيارتي وبجيب لها سيارة جديدة لميلينا ومنسافر. خبرت وقت لقينا وقت خميس الغسل قدام دير الحريق بعشقوت لقينا 70 دولار. ميلينا لقيتهم صرنا نرقص. يعني أنا بلاقي مثل بورت بونور هيدي تلاقي مصاري، بس الله يساعد اللي مضيعهم. ما قبلنا وحيد الله ما قبلنا إلا رجعناهم على الدير. هلا إذا طرقون الرهبان ما بعرف. أو أعطيهم لشي حدا معطر.
3: مرور شايف كيفك تحقي لأيك وكل المستمعين ولا جوني وبنت الجيا.
0: أهلا وسهلا فيك يا جوني.
4: هاي شاربيل،
5: نحن رايحين على المدرسة اليوم،
4: بدنا نسلم على خالتنا ريتا من سيرينا ماريا وفوفا.
5: بنحبك كتير
4: وبنسمعك كل يوم على المدرسة.
0: وأنا بحبكم كتير وإلي بحبكم وميلينا وميراي وكل الإذاعة. هون زميلنا جوني الصديق حدنا بالستوديو التاني بحبكم. شربولي يا ويلي شو رجعتنا لورا بهالغنية. جاني خبر زفاف اليوم، كنا ندورها بالسيارة على صوت عالي ونقعد نعمل برمات ونلف وندور بهالغنية. طيب بدي أعمل تشالنج أنا وياكم، يلا ركزوا معي كل اللي أصواتهم حلوة عم يسمعونا. يلي حافظ شوي موال جاني خبر زفاف اليوم وبيبعت لي مسجل بس يكون حلو معكم 19 دقيقة من هلا ولل ما تحطها إلي تشوف مين حفظها. من هلا ولل 7:30 يلي بيبعت لي مغنى جاني خبر زفاف اليوم لمجيد الرمح رح ربحوا دعوة لشخصين يطلع يحضر مجيد الرمح بمطعم جلسة خوابي بكفر دبيان هالسبت وبيتصور معه وبيقعد معه لمجيد الرمح. انتوا بتعرفوا انه وديع الشيخ انا حاضر كان يطلع يغني مع مجيد الرمح بحفلاته.
5: هاي شربل كيفك منيح، نحنا كتير منحبك ونحنا شربل إرايا وياسمينا
0: وانا بحبكم. ماشي كورال.
6: صباح شربيل كيفك منيح، انا منيح، انا اسمي يورجو ودايما بسمعك الصبح.
0: يسعد صباحك يورجو، تحيه كبيره لك.

0: لو معقول امبارح حدا بيتصل فيي بيقول لي شربول عزبتنا على الفاضي وعم بيعاتبني، راحوا على فرع مؤسسة الأزة، يا ريت عندي الفويس، راحوا على فرع مؤسسة الأزة، رح ابعث لكم اياه. على الدورة ما لقيوا هول السبراي اللي عم نعمل لهم دعاية بالعرض. يلا رح سمعكم الفويس لحتى تصدقوا، وهلا بقلكم شو الواقع وشو اللي صاير.
1: صباحو شربل، كيفك؟ ماشي الحال؟ العرب تبع أزة رحنا لنجيب منه على بعد ما نزل هون على الدورة تقريبا وجدتهم بالتوتال على بعد ما نزلوا العرب.
0: ولك يا حبيب القلب، ولك شو يعني بعد ما نزلوا؟ رح أنا تبعت الموضوع دغري، مش ما نزلوا، لك العالم عم تيجي تحمل 30 و40 و50 قنينة سبراي بدولار واحد. ها اسمع شو الجواب اجينا.
2: بونجور شربيل، كيفك؟ منيح؟ ما لأنه خلصوا ورجعنا هلأ بعدنا نجيب من الديبو. اسم الله بشان
0: ما عملحوا. يلا اسمعوا العرض.
3: بونجور شربيل، بونجور مراي، اليوم عندنا عرض جديد ورح يفاجئ الجميع. قنينة سبراي بويا برش الحديد، الخشب، البلاستيك، الحيطان، جميع المواد من جميع الألوان ب1 دولار.
0: واحد دولار؟ بفتكر حقها يمكن شيء 4 دولار إذا مش غلطان. ب1 دولار. لحوا حالكم، أنتوا اتصلوا قبل ما تتعذبوا، لأنه الناس عم تجي عم بتحمل كميات كبيرة. اتصلوا على 03-386-322. فإذا رأى مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322.
2: صباح الخير شربل، صباح الخير ميراي وكل المستمعين ومدينة، هالكن حلو. ويا ريتني فرصة بكرة لروح معكم بالسورتي لزيارة مار شربل.
0: خليك بالشغل ريتا بالمدرسة.
4: صباح شربل، هلأ ليك أنا صوتي ما حلو أبدا وما عرف هنزع صباح المستمعين، بس حاضر الموال
0: شرف غني لنا.
4: يقول جاني خبر زفاف اليوم، يا عيني لا تبكي، غدر اليوم يغدر دوم والقلب ما يدري. يا صاح وصل تعالي،
0: يا صاح
4: أغاني والليلة زفافها، يا صاح وريد القلب ينصار.
0: ولك بشرفك ولو حافظها غني لنا إياها، بليز غني لنا إياها بطريقة أحلى شوي بعدين حافظ كلماتها بليز. يلا ناطرينك، مقبولة منك كيف ما كانت بس بدنا اياها مغنية.
5: بونجور شربل، انا ميرفونة، اليوم عندنا رحلة بالمدرسة على بيو فارما زيتون، منحبك كتير انا وخيي.
0: ايه يا ريت بيطلعوكم بيرجعوا ميروبا لعنا.
6: Good morning,
0: شربل. أنا سيلينا وإخوتي زين ورمزي كمان يقولوا لك هاي.
6: Have a nice day.
0: سلمين كتير عليهم. يلا إذا حدا بغني لنا موال جاني خبر زفاف اليوم لمجيد الرمح، بدي ربحوا دعوة لشخصين يطلع يحضروا هالسبت سهرة غير شكل بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان.
7: شربيل، كيفك؟ منيح؟ أنا اسمي كريستيانو، رايح على الإكول.
0: تحية لك يا كريستيانو.
4: جاني خبر زفاف اليوم، يا عين لا تبكي، غدر اليوم يغدر دوم والقلب ما يدري. يا صاح يا صاح وصل تهاني، وصايد حب وأغاني، والليلة زفافها يا صاح وريد القلب ينساني. الليلة زفافها يا صاح وريد القلب ينساني. سامحونا عزنا شاز مصر.
0: يلا سجلت رقم التليفون. لا حلوة مهضومة
8: شامل، بس بدي لك في اكسيدون على طريق لحود الاوتوستراد تراسو بالحازمية، يعني مشان هيك رح في كتير عجقة.
0: ايه ريتا اكيد بيبلش يعمل عجقة، لنا زمان عم نحكي عنه. انتبهوا على الطريق والله يحميكم كل يلي عم تسوانا على الطرقات. كثير عم يبعتونا صور العجقة من عند الاكسيدون على طريق الرئيس امين لحود، وهلأ عم تصلنا صور من بلونة كمان عاملة عجقة، لأنه الجورة الشهيرة اللي نزلت فيها وضربت دولابة قبل مبارح ببلدية البلونة مشكورة، حطت البلوكات هود مش أحمر، لوكيت باش حطتهم وشرايط. حوقت الجورة الناس تما تنضرب سياراتها. مرسي كتير كتير عم يبعتولي صور الجورة الشهيرة ببلونة. شكرا لكم. يعني ياريت كل البلدية تعمل هيك انه منا قادرة تساعد وزارة الاشغال بس تحدد الجورة لحتى ما نتفاجأ فيها.
7: هاي شربل انا كتير بحبك. بدي وجه تحية لأختي ولكل المستمعين.
0: يا الله ما هضمك.
7: وإن شاء الله يكون نهارك حلو.
0: لك أنت إن شاء الله يكون نهارك حلو بس ما عرفنا شو اسمك. حتى يعرفوك أصحابك لأنه كل تلاميذ المدارس عم يسمعونا هلأ.

0: بعد 12 دقيقة 7:30 تماما بتلاقيكم ميراي مزرعاني مع من قلب بيروت. يا عمي معقول امبارح كيف ضربوا بحارة حريك؟ كنا انا وميلينا بالنهار بحارة حريك بينا شي ساعتين.
1: صباح الخير شارب الجاد معك، اذا فيكم تسمعونا اغنية ادم الجديدة.
0: والله ما بعرف، انت وحظك اذا الي بيسمعنا اياه. اليوم معنا الي ازي. يلا جان وماري عم بيقولوا لي بنحبها كثير شربولي، اخذين سيلفي بالسياره واخذين معهم على المدرسه تشيكن بايت يلي بنحكي عنهم من عند طانوس تريدينج، يلي مثل بروستد بس هي شوكولا بقلبها في كريمه كثير طيبه على حليب وشوكولا. لك الف صحتين، هيدي التشيكن بايت هلا ترند ماشي، كانه عم تاكلوا فخذ دجاج بس هي من الشوكولا.
2: جاني خبر زفاف اليوم، يا عين لا تبكي، غدر اليوم يخدر دوم والقلب ما يدري. يا صاح يا صاح وصل تهاني، قصايد حب واغاني. يا صاح وصل تهاني، قصايد حب واغاني.
0: لك اه يا شيف لوران معلوف، مش شاطر هاتك بس بالطبخ وبالاكل، حتى بالاغاني.
3: ساكن قلبي ساكن عدلي ساكن.
4: صباح شربي، صباح ميلينا،
0: صباح ايدي
4: حلو لك. انا صورت لك هيدي كمان من علي. هاي جورة كده بتعمل عشقة، صار لها سنتين هيك بزبطه بجاب هذا
0: لك العشقة.
4: اذا بس توصل لحدا بيك على ريز بكون ايام متخالب، يعني كل مرة بزبطه بترجع بتروح.
0: وين بيعلي على المزبوط؟ بدنا نحكي الاستاذ وجدي مراد رئيس البلدية، لانه وزارة الاشغال لا تندهي.
2: جاني خبر زفاف اليوم، يا عين لا تبكي، غدر اليوم يقدر دوم والقلب ما يدري. يا صاح وصل تهاني، قصايد حب واغاني. يا صاح وصل تهاني، قصايد حب واغاني.
0: والله يا عمي قديش في ناس حافظينها. توني مهضومه منك.
3: ساكن برموش العين والفي
4: شربي، صباح الخير لألك للمستمعين منه والمدامتي من نام عم طاني ستريدين ومنوع عم طاني ستريدين. كيف ما نبرم بوجنا، الله يوفقهم يا رب ويوفق الجميع وإن شاء الله.
0: عن جد الله يوفقهم. مصور لتراك طانو ستريدينج الكاميون ماشي قدامهم، في أحلى منها تتصبحوا بكاميون طانو ستريدينج.
4: هايدي رومبوان علي.
0: فاز الجور عم بقلي جورج على رومبوان علي.
5: جاني خبر الزفاف اليوم، يا عين لا تدري.
0: الله
5: قدر اليوم يخضر دوم والقلب ما يشكي. يا صاح وصل تهاني، قصايد حب واغاني. والليله زفتها يا صاح ولي القلب ينساني.
0: حلوه منك.
5: جاني خبر الزفاف اليوم، يا عين لا تدري، غدر اليوم يخضر دوم والقلب ما يشكي. يا صاح وصل تهاني، قصايد حب واغاني. والليله زفتها يا صاح ولي القلب ينساني.
0: يلا سجلت رقم التليفون.
6: في عندك كذا شخصي بين
7: شرب الصباح شارع الصوت الحلوة عن الصراحة مسمى نسلي عند المنية الصراحة.
0: صوتي أنا أو يلي عم بيغنوا؟

0: تسمعونا بالإمارات ما تنسوا حفلة أغاني أغاني بالأوبرا بدبي مع النجم آدم. أغاني أغاني وين ما كان، حتى ب 23 هالشهر جورج نعمة وفرح نخول رح بيكونوا بالبيروت هول على مسرح بيروت، حفلة كتير كبيرة واشتقنا لهيك حفلات من وراء الحرب يلي فرضت علينا.
1: جاني خبر زفاف اليوم يا عين لا تبكي، غدر اليوم يقدر دوم والقلب ما يدري. يا صاح يا صاح وصل تهاني قصايد حب وأغاني. يا صاح
0: الله.
1: يا صاح وصل تهاني قصايد حب وأغاني.
0: عن جد مهضومين، أحلى مستمعين أنتو. كتبت رقم التليفون. شو هالآدم، يا ريتني بدبي بروح بحضره. ما بتعرفوا يمكن نروح نحضر الحفلة. يلا إلي رجع عدلون إياها إذا بدك، بس لأنه أنا مجبور أعمل إعلان ضروري. اسمعوني كل الأهالي يلي عم تسمعونا هلأ، علوا الراديو، إعلان كتير مهم لأول مرة رح مرقوا لألكم. إذا بدكن ولدكن يتعلم بالإنجليزي وبالعربي أو بالفرنسي، هلأ رح نخبركن عن خيار جديد، مدرسة الحكمة ماريو حنا بعين الرمانة. الجديد بمدرسة الحكمة ماريو حنا بعين الرمانة بتعلن من خلالنا وهلأ عن قسم إنجليزي جديد بالمدرسة. ألف مبروك. هذا القسم بيشتغل حد القسم الفرنساوي أكيد المكمل عندهم. يعني أنتو كأهل تقدروا تختاروا المسار يلي بيناسب ولدكن. ومش هيك بس، كمان في فريق متخصص للصعوبات التعلمية كمان لحتى يضمنوا انه كل طفل عم بيلاقي الدعم يلي بيحتاجه. وقد ايه هيدي مهمة، مش كل مدرسة في عندها قسم وفي عندها هالدمج للصعوبات التعلمية. ليش عم نحكي عن مدرسة الحكمة؟ لأنه أصلاً مدرسة الحكمة مين منا ما بيعرفها، وبعرف أنه ألاف تلاميذ الحكمة عم تسمعونا هلأ بكل فروعاتها، بتقدم أساساً أكاديمي كتير قوي، يعني معروف عنا قديش قوية بمستواها التعليمي مدارس الحكمة بكل فروعاتها. خصوصاً عم نحكي عن الحكمة ماريو حنا مارون بعين الرمانة. اهتمام، بيهتموا بالنمو الشخصي للتلميذ، مهارات الحياة من تواصل ومن إبداع وتعاون، وطريقة التدريس بتتكيف مع كل طفل حسب حالته. وهيدا هو المنهج الجديد لجلوبال إدوكيشن يلي صاروا عم يتبعوه بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون بعين الرمانة. تحية كبيرة لكل المعلمات وللأساتذة وللتلاميذ كمان وللإدارة اللي عم يسمعونا هلا. لأنه الجلوبال إدوكيشن بتآمن بالتعلم مدى الحياة، كل تلميذ بيتسجل بيقدمه لأهله أو لأخواته، بيقدموا له كورسات أونلاين بأهم جامعات العالم. عم نحكي إذا بدكم تتعرفوا أكثر على هالقصص الجديدة بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون بعين الرمانة، لازم تزوروا صفحتهم على فيسبوك ساجيس سان جون مارون. فإذن عملولن فولو على فيسبوك ساجيس سان جون مارون أو اتصلوا فيهم. رح عيد أرقام التليفونات ضروري ضروري ضروري، 81-533-027. فإذا 81-533-027 أو 01-281-1 289 رح أرجع عيده. فإذا مدرسة الحكمة ماري يوحنا مارون بعين الرمانة 01-281-289 وبيعطوكم كل التفاصيل على التليفون.

0: يلا بعد دقيقتين بتلاقيكم ميراي على الهواء ما من قلب بيروت. يلا عم يسأل عن رحلة مارشال بالبليز مش على رقم الهواء على 03-777-969. في محلات ما تعتلوا هم لأنه زدنا بول من جديد ومشكورين يلي ساهموا معنا بتأمين البول من السادس. فبليز بعتولنا واتساب على 03-777-969 بدون فويسات وبدون اتصال. ولاحظتوا امبارح ما عم رد على حدا, ما فينا نرد على عشرات الفويسات. بليز بتبعتوا الاسم مكتوب واسم المنطقة وخلص, ونحن مرد عليكم بعد الظهر من إلكم تسجلتوا. فإذا واتساب مكتوب وكتير واضح الاسم والمنطقة اللي بتكون تطلعوا منها, هيدا كل المطلوب منكم.
1: من هون نحنا يا بشر, من هون
0: كلهم يغني على ليلى.
1: من هون من قصة عمر, من بسمة الأيام للأيام. شربولي صار لي صباحك ألف صباح أغاني أغاني, إن شاء الله أنتوا دايما تمام ونهاركم حلو يا رب.
0: بس لو غنيت صوتك حلو, لو غنيت جاني خبر زفاف اليوم ما كنت دخلت بالمسابقة؟

0: خبر زفاف اليوم يا عين لا تبكي غدر اليوم يغدر دوم والقلب ما يدري يا صاح يا صاح وصل تهاني قصاية حب وأغاني يا صاح وصل تهاني
1: الله يا شانتال
0: قصاية حب وأغاني الليلة زفتها يا صاح ودي القلب
1: لك يا شانتال لو مسموح لقواص وحياة الله كنت طلعت الرشاش من الشباك وقواصت بس بيطبوا علينا المخابرات وفرع المعلومات لو بالضاحية أنا لو الإذاعة بالضاحية كنت طلعت أوصل لك هلا وضربت لك بسبن

0: احنا خلص وقتنا بس كنا بشكل هيك عم نتسلى يعني 1 2 3 4 5 6 ست اشخاص يلي سجلتهم يلي غنوا بشكل عشوائي راح اختار يلا ان شاء الله يرد علي اذا ما رد علي ان شاء الله تطلع صبيه يا رب الرقم يلي عم نتصل فيه بشكل عشوائي رد علينا الو
1: الو
0: بونجور يا الله كيف بدي اربح صبيه بس سوري في اعرف الاسم
1: لورا
0: معلوف لورا انت غنيت يا الله لورا بدي اقول لك الف مبروك ربحت دعوه لشخصين لتحضر مجيد الرمح هالسبت بمطعم جلسه القوايه بكفر دبيان
1: اوكي ميرسي
0: يلا غني لنا اياها لايف ومعك بنختم بسرعه يلا خلص وقتنا بسرعه يلا.
1: جاني خبر زفاف فاليوم يا عين لا تبكي
0: الله
1: قدر اليوم دار دوم والقلب ما يدري يا صاح يا صاح وسط التهاني قصايد حب وأغاني يا صاح وسط التهاني قصايد حب وأغاني
0: مرسي شربول يلا ألف مبروك ألف مبروك هلا ببعث لك رقمات عم جلسة الخوية بكفر دبيان بدك تتواصل معهم وعلى 03-55-4-3-3-2 خلص وقتنا رفقناكم من الساعة 6 ولهلأ بصارت 6 مرسي إلي يعطيك العافية اليوم إلي معنا وأكيد مكمل للعشرة فاصل سريع بتلاقيكم مراي على الهواء مع من قلب بيروت تبهلنا على حالكم بكرة كلكم بصلواتنا بيبقى كفرة ويلي حابب يكون معنا شكرا لكل اللي تبرعوا لنا بتكاليف البولمانات بعتوا لنا واتساب خلال النهار على 03-777-9699 ضلوا بخير

يلا يلا الإي برافو. صباح الخير. تحية لكم مستمعينا، اليوم يوم جديد، اليوم الخميس. حلو الخميس، مين بحب الخميس؟ أنا بحبه على النهار، إن شاء الله هو يحبني وإن شاء الله يحبكم يا رب هالنهار. صباح الخير لكل المستمعين اللي سبقونا على الطريق. اليوم الخميس 7 أيار 2026، يعني عمليا شو صرنا تقريبا بآخر الطريق، لأنه رح يبلش الويك أند. أكيد صباحنا بيشبهكن، لأنه نحنا مثلكن ومنشبهكن. أكيد صباح خفيف، كلمة حلوة، غنية بتشبهكن، خبر بيريحكن ما بيخوفكن. صباح الناس اللي رغم التعب بعدها بتضحك، صباح اللي ناطرين خبر حلو، وصباح اللي قالوا يلا منكمل حتى لو مبارح كان تقيل أو ما كان حلو. هاي شربل، هاي إلي. اليوم معنا إلي على إخراج الفترة، ولك اشتقنا لك يا إلي، وعينك هالأيام غرقان بشو يا إلي، ما عم نشوفك.

راينا يمكن ما فينا نغير كل شيء حوالينا أكيد، بس أكيد فينا نختار كيف نبلش نهارنا، مع فنجان قهوة مع صحبة حلوة أكيد النهار بيمرق ألطف. اليوم روقوا على حالكم شوي، لأنه كلنا عم نركض ما عم نلحق، كلنا عم نشتغل وكلنا هيك ما بنوقف دقيقة واحدة ونقول أوكي أنا عملت اللي علي وخلصنا. حقيقة ركض بركض والوقت عم بيخلص بسرعة وبتحس كأنك ما عم تعمل شي.

0: مستمعينا صار وقت الأبراج. أكيد أنا وياكم أنا أعرف شو أبراجنا وشو حظنا لليوم، ولكن بدي أقول لك كل المستمعين طبعا أنه بدنا نبلش نهارنا مثل العادة مع كافي دو برازيل، هالقهوة الطيبة البرازيلية اللي بتخلي نهارك أحلى وأروى وبتصح صحنا دايما. بدي لكم هلأ صاروا موجودين تقريبا بكل السوبر ماركت، ولكن إذا ما لقيتون حواليكم فيكن تتصلوا واتساب بهيدا الرقم 76-777-361. كافي دو برازيل 76-777-361.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. آه يا حلو.

0: في دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل، بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل، طابق الثاني، إنسترومنتس جراج، أشرفية. ميجا سيل لحد 70%. لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: توقعات الفلك والأبراج.
1: يلا خلينا نشوف أبراجنا شو بتقلنا لليوم. برج الحمل شو بدها طالع عبالك تقعد بالبيت اليوم؟ ما في شغل؟ بدك تشتغل؟ بدك تروح؟ بدك تطلع مصاري؟ ولكن بتعيش أجواء رائعة ومش رح تلتبس عليك الأمور وما رح تشعر بالضياع وعدم الاستقرار. الحمد لله. برج الثور بيأدوا الأصدقاء دور بتقدمك المهني هالفترة، تنتمي إلى فريق عمل قوي بيدعمك كل الوقت، رح تتخلص من كل الضغوط والأعباء ورح تستمتع بوقت فراغك. برج الجوزاء بيكون هيدا اليوم ممتاز وبتتلقى مفاجأة سارة وبتتقرب من الحبيب أكيد، ورح تواصل عملك بهدوء وما رح تتسرع باتخاذ قراراتك.

أدي دور بإعادة بناء جسور العلاقة بالشريك. كمان طموحك قوي اليوم وإصرارك على تحقيق الإنجاز ما في مثله. حافظ على هالتفوق وما تتنازل عنه أبداً. برج الأسد، انطلاقة جديدة بتساعدك على تحقيق استقرار مادي. حاول أنه تخلي تأثير الحب بحياتك أقل مما هو عليه بكتير. الحب ما لازم أنه يكون أساس الحياة، لأنه في كتير من الأمور اللي طبعاً بتفوقه أهمية. برج العذراء، بدنا ننتبه شوي اليوم، في أخطار ممكن تتعرض لها، بتعد شوي عن المجازفات، يعني تجنب قدر الإمكان الخوض بنقاشات عقيمة، وبتشرح وجهة نظرك للشريك أكيد وبيزول سوء التفاهم. الميزان، التروي اللي عندك إيه اليوم هيك، هيدا الهدوء والرواء رح يسمحوا لك انه تشوف اشياء ما كنت شايفها ابدا. يعني اذا كنت مرغم على طي صفحة الماضي فالشريك ما رح يصدمك او يخيب لك امالك. تلاقي حالك مضطر إلى إلغاء بعض المواعيد المهمة اليوم بسبب ضغوط العمل الخارجي عن إرادتك. هلأ بتعيش شوي جو من التوتر، مين ما بعيش هالجو، وبتقدر بيها الفترة أنه تكسب ثقة حبيبك. برج القوس، بتصير الأمور مثل ما بدك اليوم، رح تنفذ كل المشاريع. إذا كانوا الزملاء متوترين وبيشعروا هيك بالضيق شوي، رح تكون أنت الوحيد اللي رح تخفف عنهم. برج الجدي، أنت مشغول كتير وكل يوم مشغول وبدك تكسب المال قد ما فيك. خوض خطوة اليوم ونفذ هيك بعض الخطط، لأنه صار لك زمان ناطر هالموضوع. فكر بما هو إيجابي أكتر. برج الدلو، ما تكون مبالغ كتير بتصرفاتك أو بأفعالك، كون على حقيقتك على طبيعتك. أنت قليل الصبر وقاسي القلب وبتميل إلى إثارة العدائية والتوتر وين ما كنت. برج الحوت، بتتمتع اليوم بعقل تحليلي، هيدا العقل بيخدمك بشكل ملحوظ بالعمل. غرورك بنفسك بيخليك تضيع وقتك بعلاقات مختلفة وما تفكر بالاستقرار العاطفي.

0: يقبل أبدا بإنصاف الحلول، لا يمكن أنه يتحمل أنه يكون مرؤوس، هيدا سبب فشله بحياته العملية. هو حساس وحنون، عنيد شوي، بيهتم بالراحة قبل تفكيره بتمن هالراحة، لأنه يمكن بيدفع كل شيء بيملكه في سبيل راحته. بحب أنه يبسط سلطته على محيطه، بيسعى لحمل السعادة لمن حوله، الابتسامة دايما بتزين وجهه.
1: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.

هلا من كافي نحن وياكم لقائنا انه بعد ما بلشنا يعني بس انه الساعه 8 الى 10 وصلتوا على اشغالكم يا غايب يعطيكم الف الف عافيه. قربنا على الويك اند يعني في مشاريع كثير بالويك اند ما بعرف في عندكم مناسبات في عندكم اول قربانه يمكن عماده يمكن عرس يمكن مناسبه صغيره او كبيره شو بدكم تاخذوا معكم؟ مش عم بتفكروا بهيدا الموضوع انه شو ممكن تاخذوا معكم؟ لحظه انا رح دلكم ورح قلكم شو رأيكم تاخدوا شي نوع شمع حلو في عطر أكيد جودة عالية ولمسة مميزة بس عند أرتيزانا هيدا مشروع صغير لصناعة شموع بحب وشغف. شو ما عندكم مناسبة حلو انه تاخدوا شي مختلف يعني شي غير ما يكون تقليدي خاصة هلأ عندهم تشكيلة واسعة من الشموع المثالية للمناولة الأولى. أكيد بنعمل هيك نحن وياكم شو بيقولوا شي حلو إنه مثلاً أنا فكرت بتصميم لشمعة اتصلت فيهم لأرتيزانا وقالوا لي أكيد من كل بد لأنه بيعملوا تصميم حسب الطلب وأسعار مدروسة ومناسبة للكل. أرتيزانا حطوا على انستا artisana.lb وشوفوا شغلهم أو تواصلوا معهم عبر واتساب على هيدا الرقم 03-10-45-29 أرتيزانا رقم الواتساب إذا بتحبوا تطلبوا أسعارهم بتجنن 03-10-45-29

0: في ناس بعد نايمة بعد غافية بعد تحت الحاف. قوموا طلع النهار وشوفوا الشمس بتاخد العقل. يلا يا جماعة افتحوا الشبابيك فوتوا الشمس خلوا هالنهار يبلش بطاقة حلوة. سبعة أيار نهار جديد يعني فرصة جديدة نفس جديد أكسجين جديد. يلا شو بدي لكم تتقوموا تتنشطوا. يلا شوية نشاط شوية إيجابية تحكوا عند الصباح بيتغير كل نهاركم.
1: رسها بالملايين وكسور دهب ملكه وعشان كده بحبه.
0: إن شاء الله يا رب يكون نهاركم مليان راحة ضحكة أخبار حلوة وأوقات بتشبهكم يا رب.

0: هالفويس بيخلص 026. هاي ولك انا بحبك كتير كتير، بس بدك تسجلي فويس، بدك تقربي شوي الموبايل على تميك بس تنسمعك مزبوط. ولك ماتيو ماتيو
1: ابوكو
0: ابوكو مو اوسي جو تابوكو يا حياتي.

0: صباح
1: ان شاء الله تكونوا بألف خير، رحلة موفقة وحج موفق للجميع. وصلوا لي، وكنت أتمنى أكون معكم بس ما قدرت أخذ فرصة، وإن شاء الله خير غيره بغيره يا رب. وأنا قليلة أتسمعكم، وبس أتسمعكم تطلبنا بس ما مش الحال. يلا وسلام للجميع ولأحلى إذاعة أغاني أغاني، وبس الضحك يا أخت مراي، بحس حالي أنا عم أضحك من كل قلبي
2: حبيبتي،
1: يعني عن جد بتشيل الهم على القلب. يعطيكم ألف عافية.
2: الله يخليكي يا هلا، وإن شاء الله يا رب تضلي بصحتك والله يطول بعمرك.
3: صدقي لو في رد الكان شوي شوي.
2: عم بيقولوا لي المستمعين إنه ما زال حاطين فضل، شو رأيك إنه برقوا؟ بتصور إنه هيدي براءة بملف واحد فقط، يعني ملف محدد، إنه مش معناتها إنه خلصت كل القضايا أو إنه طلع بالكامل بريء من كل التهم. إنه بتصور بعد في ملفات ومحاكمات تاني إنه مرتبطة بالأحداث القديمة. أكيد صدر حكم براءة بوحدة من القضايا، أوكي؟ يعني ما انحلت كل ملفاته. شو هالأغاني؟
4: بونشور ميراي، حبيت صبحكم من الجبل بهاليوم الجديد
2: حبيبتي،
4: اللي كله طاقة وشمس وحيوية وتفاؤل. بتمنى إليك ولشربل ولكل المستمعين يوم مرسي. حلو وشراقة حلوة، وشهر يكون يا رب بدخلك يا عم في السلام على كل الوطن
2: يا رب. إن شاء الله يا نهى، بنتمنى نحن كمان. يلا مستمعينا، لحظات قليلة وبيدخل علينا شربل مع آخر الأخبار. قبل بدي أحكي عن شيء كتير حلو أنا بعمله الصبح وعشية، هو أنه بعمل روتين يومي مع جليموري. صرت محتارة كيف بدي فسر لكم وكيف بدي خبركم أنه هالجليموري بس تجربوا مرة ما رح تقدروا تعيشوا بلي. صرتوا تعرفوا، يعني ما رح كرر الكلام تما تقولوا يا عمي هاي جليموري لإلها هالشركة هاي البراند لإلها. طبعا هي براند تليانية موجودة بلبنان وبالإمارات وبالخليج كله، وإن شاء الله يا رب تصير بكل العالم. هيدي بس عناية بالبشرة، بس مكوناتها طبيعية وجودتها عالية. الحلو فيها لجليموري إنه من أول ما تستعملوها دغري بتحسوا بالفرق. هلا أنتوا بس تشوفوا حدا صار له مثلا جمعة جمعتين ما شايفكن، دغري بس يتطلع فيكم بحس بالفرق. بقلكن شو عاملين، رهيبين رهيبين. أسعارهم بعدين مدروسة كتير، وما راح تصدقوا الأسعار بالنسبة للكواليتي تبعيتهم. هلأ إذا فتوا على جليموري على إنستا، حطوا جليموري أندرسكور كوزمتكس، بتشوفوا كل شيء مع تفسير لكل برودكت عندهم ياهن، وبتشترون ورح تتفاجئوا بالأسعار. أو إذا بدكم تطلبوا دغري فورا، اطلبوا واتساب 71 0 80 74. وبدي أذكر كل المستمعات ما تنسوا هلأ منزلين برودكت جديدة كلها للصيفية، من إكران لسيلف تانينج لزيوت للبحر لاهتمام بالبشرة للعناية بالصيفية وبالشمس. ما تنسوا جليموري كوزمتكس، واتساب 71 0 80 74.
5: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
6: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
5: جورج نعمة وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
7: وضع البلد باللوج بحسه كلمة تضحك
5: ببيروت هول بليلة من العمر.
6: أنا قلبي مني ضيعته.
0: لما شفتك وقعت.
5: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771.

قبل الكل رح يوعى ليصبحكن ويرافقكن ببيوتكن وعطرقاتكن. أصواتكن رح يسمعها ومشاكلكن رح يتبعها. وفي أحلى من إنه تبلشوا نهاركن مع صارة ستة مع شرب السعادة. صارت ستة كل يوم من التنين للجمعة مع شرب السعادة على أغاني أغاني.

0: صار معنا باستديوهات أغاني أغاني أكيد بده يقدم لنا آخر الأخبار. أنت حاضر؟
1: صباح النور ميري، سوري سبقتك اليوم، جبت فنجاني معي.
0: جبت فنجانك مع ولا؟
1: راسي عم يجعني اليوم عقلة النوم.
0: ما هي
1: سهر وبرم وعم نركض، وهلأ عنا رحلة بكرة، يعني هيك أخذ اهتمام كبير. رحلة تبع كفرة، بتعرفي كانت مثل فكرة صغيرة بناء على دعوة من خادم رعية بيبقى كفرة بير ميلاد مخلوف والمختار سيبا بركات، على أساس أنه مناخد فرصة أنا وميلينا ومنطلع، ورجعنا نحن وياكي فتحنا الهواء أنه منطلع هيك شي بولمن منزور، ولحقنا وطلعنا نحن المستمعين يعني من مضي نص نهار بقى كفرة، وعملنا لهم برنامج حلو كتير. رجع انه صرنا امبارح حتى اللي خلص خمس بولمن خلص الساعه 6 فتحنا بولمن السادس.
0: لا
1: بس هيدا الاخير عن جد،
0: هيدا اي ساعه فتحته البولمن السادس؟
1: اليوم حدا ما رح اقول الاسم
0: يا
1: حكيت نسات انا وحدا لقلك ليه ميراي، هالمره ما قدرت ابعت بولمن على الاشرفيه، وحرام عنا كتير ناس بدهم يجوا من منطقه برج حمود من الاشرفيه، كانوا رح بيلاقونا على ساحه الديكوانه. نحن بدنا نسهل على المستمعين، بدي اقول مرسي لمدام نادية عبد الحي اللي مثل كل سنه بتساعدنا، فهي رح تسلم البولمن اللي رح ينطلق من الاشرفيه ورح تنزل فيه، يعني ياخذوا الاوتوستراد ببرج حمود. هي كل المستمعين اللي تسجلوا بمنطقه برج حمود ما بنعزمهم يروحوا يوقفوا سياراتهم بالديكوانه، بركي تاخرنا بالرجعه. لانه مثل ما بيقولوا الروحه بالايد،
0: رجعه مش بالايد.
1: أكيد. بدي احيي كل المستمعين يلي تسجلوا، وبعرف انه بكره يوم عمل عادي. ميراي يمكن نص اللي رايحين معنا او اكثر شوي اخذوا فرص، بس عرفوا عيد مولد عشان صدقيني تسجلوا قالوا لي بدنا نقدم لفرص،
0: شو مهضومين.
1: في ناس ما وافقوا لهم بس الأكترية فرصوا، حتى كلهم بمواقع مهمة، بسفرات، بمحامية، بمدارس معلمات. تحية كبيرة لهم، هيدا مشار بالقصة كبيرة.
0: أي والله.
1: رح بيكون في بولمن رح ينطلق من شيفرولي مع القسم الكبير، يعني تصوري كله رح يطلعوا من الشيفرولي، منطقة شيفرولي، لأنه يلي عين الرمان وفرن الشباك اللي بدين شو من الحدد، ويلي نازلين من يعني من الحزمية والأعلى من الشيفرولي،

0: الساعة 7 من بيروت بجونية بكون أنا ناطرون. وهالمرة رح نمشي كلنا ورا بعضنا, يعني الست بولمانات ورا بعضنا
1: كونفوا,
0: ما رح نفترق.
1: ايه براو.
0: رح نعمل لهم أول ستوب رح بتكون على مفرق شكة, لأن هونيك في محلات الأفران كلها خصوصا المولاندور. رح نوقف عندهم منتروى بشكل سريع, نرجع نطلع ورا بعضنا. المحطة الأولى رح بتكون بالبطريركية المارونية بالديمان. في أشخاص كتار يعني كنت عم بسألهم ما بيعرفوها ولا مرة زايرينا. رح نزور الديمان, من بعدها رح ننتقل على بقع كفرة. رح بيكون الوقت الأكبر ببقع كفرة, هيك بيكون عنده الوقت بيزوروا بيت مارشربل, بيزوروا المغارة الشهيرة يلي كان يصلي فيها ويلي فيها المي المقدسة اللي عم تعمل شفاءات بكل أنحاء العالم. من بعدها على الساعة 11 في قداس إلهي بكنيسة الرعية لمناسبة عيد مولد مارشربل. اللي بده يشارك بالذبيحة الإلهية أكيد عندهم الحرية, بس إحنا بدنا نقدس, بيترقصوا رعاة الأبرشية. من بعدها نعطيهم شوية وقت بساحة بقع كفرة, في كيوسكات منقيش وقعدات حلوة لحتى يكونوا نكون عم نشجع أهالي بقع كفرة وعم نتغدى عندهم. رح ننطلق من بعدها عنا جولة كبيرة بأهدن, رح منزور ضريح يوسف بيك كرم, البطل يوسف بيك كرم يلي عم يعمل شفاءات وعم بقوله على طريق القداسة كمان ملفهم فتح.
1: شو هالبلل, شو هالبلد.
0: ويوسف بيك كرم العلماني يعني منه بطل بس. كمان رح منزور ذخائر وتمثال الطباوي الجديد البطريرك أصطفان الدويهي. من بعدها رح منزور سيدة الحصن, هالموقع الحلو كتير بأعالي أهدن. من بعدها رح ننتقل على دير مار سمعان بأيطو, مطرح ما عاشت ميراي أطول فترة من حياتها القديسة رفقة, يمكن شي 25 سنة. هونيك بلشت تتلقى الألام, والمستمعين رح بيزوروا هالدير الحلو كتير, رح بيشوفوا كتير في تماثيل للقديسة رفقة بمراحل كتير من حياتها وقت كانت عم تتلقى الألم. كل هيدي التماثيل من ناحية الفنان اللبناني العالمي نايف علوان. رح بيكون عنا لقاء سريع مع رئيسة الدير تعطيهم فكرة عن القديسة رفقة وعن مرحلة مهمة من حياتها بهذا الدير. من بعدها نحن ونازلين رح نوقف, نسقت مبارح مع نحات نايف علوان, رح يستقبل كل المستمعين. رح نوقف البولمانات على الطريق العام, رح ننزل على المحترف اللي عنده اللي هو بالطبيعة, رح بيشوفوا كيف عم ينحت, بقول لهم هيدا التمثال راي على ميلبورن, هيدا على أمريكا, هيدا على البرازيل, كل تمثيله على كل أنحاء العالم. واللي بيميز نايف علوان ميراي
1: مبدع,
0: مبدع ما بيقبل ينحت تمثال, يعني مثل ما بتشوفي تمثال مريم العذراء, تمثال مارشربل, يعني التمثال لوحده دايما في خلفية, يعني بيطلع لك التمثال من باك جراوند معين رهيب. يعني اذا بتشوفي
1: تماثيله وين ما كان بالعالم,
0: تمثال السانتريتا اللي موجود 6 امتار على مدخل بلده كاشيا للمستمعين, ال 110 مستمعين اللي رح بيروحوا معنا باكتوبر على ايطاليا رح بيشوفوا هالتمثال. بتشوفي سانتريتا وراها طالع مثل عمود, في العريشه, في الورده, يعني بتشوفي قصه حياه سانتريتا بهالصخره اللي ورا.
1: حلو التمثال. حلو كتير, فظيع.
0: بالعكس رحب كتير وحابب يستقبل المستمعين. من بعد الختام رح بيكون ببلدة سبعل بضيعة مالينا.
1: ايه,
0: بقول لها بونجور لمالينا.
1: ايه ما قلت لها بونجور اليوم,
0: تعرفي
1: مالينا
0: انا ما خليتها تجي, ونسقت مع إلي لانه مالينا عندها بين بكرة اخدي اوف صراحة.
1: ايه,
0: لانه طالع معنا بقع كفرة
1: اكيد,
0: فعندها 4 اعياد ميلاد بكرة بجحيتها كانتري كلوب مع باميلا تنوري, فمجبورين يشتغلوا من اليوم.
1: ايه,
0: لانه بكرة عطلة وعندها كتير السبت, عرفتي, فأخذت فرصة حتى تكون هي والأكيب.
1: ايه معلش, مش مشكلة, بعدين إليم كفى وموفى,
0: قد وقدود إليم,
1: قد وقدود,
0: وتصدح كيني بالليل شي ساعة 10-11 ما قال لا إليم.
1: تانكيو يا إليم, كلك زوب, مرسي كتير.
0: بدي وجه تحية لكل المستمعين اللي رايحين معنا, لكل حدا ميراي ساعدنا بدولار حتى نقدر نأمن هالبولمانات. بدي لكم مرسي, وأكيد أنتوا بصلواتنا رح بتكونوا ببقع كفرة وبكل المحطات اللي رح منزورها, وكمان بشكل خاص مارون أسمر, لأنه ميراي صدقين أنا بعرف قدي أجار البولمان من بيروت من الحدد ومن هالمناطق من الشفية.
1: ايه,
0: بقع كفرة ليوم كامل
1: بقع كفرة كمان.
0: مرسي لمارون, أخذوا منا نفس السعر مثل السنة الماضية صراحة, مع أنه المزود
1: برافو.
0: شكرا شركة مارون أسمر. بس قبل ما نبلش بأخبارنا بشكل سريع.

0: بالضبط النشرة الإخبارية.
1: أوكي.
0: بس بدي جاوب على مثل ما أنت جاوبت أكيد يخزى العين ما بفوتك شيء. بالنسبة لفضل شاكر ما بقدر قلك ميراي كم مرة سألت معقولة يعني في ناس يلي هالقد عندها انتماء للجيش اللبناني ومحبة عمية للجيش اللبناني راحوا فهموا الخبرية أنه تم تبرئته لا مثل ما أنت قلت 100% يعني فضل شاكر محكمة الجنايات امبارح ببيروت أصدرت حكم البراءة بس بملف واحد بملف محاولة قتل هلال حمود كان رافعين دعوة عليه محاولة قتله طلع براءة
1: بهالملف
0: يعني هيدا يعني مرتبطة بأحداث إذا بدك صيدة وعبرة تحديدا بسبب عدم كفاية الأدلة كمان الحكم شمل هيدا الحكم تحديدا شمل تبرئة الشيخ أحمد الأسير وآخرين من تهمة محاولة القتل يلي عم نحكي عنها بس بس بعد التحقيقات مكملة
1: مستمرة
0: وإن شاء الله يعني إحنا شو بدنا يعني هالصوت الرائع اللي
1: مش معقولة صوته
0: حاطت غنيته
1: مش معقولة صوته
0: يعني مش معقول إنه إن شاء الله بيطلع براءة بالنهاية وإذا كان مذنب لا أكيد ضروري لازم
1: طبعا يتحكم. طبعا
0: ميراي امبارح بتعرفي تفاجأنا بالضربة على حارة حريك على وبتعرفي وين صارت الضربة تحديدا قريبة كتير من مستشفى بهمن وضربة بعدة صواريخ يعني بين انه محاولة اغتيال اذا بدك بعد المتابعة التصعيد يعني اللي انا بعتبره دخل مرحلة جديدة لانه بوقف اطلاق النار عساس وعدونا انه بيروت محيدة العاصمة محيدة هيدي اول مرة من بعد الاعلان عن وقف اطلاق النار يلي صار ليل 16-17 نيسان الماضي هلا هو شكليا وقف اطلاق النار
1: وأي بالجنوب شو عم بيصير
0: بس رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال انه نسق بشكل كامل مع وزير الأمن الإسرائيلي على الضربة اللي صارت لحارة حريك لمهاجمة قائد قوة الرضوان بحزب الله ببيروت وبيقولوا بحسب وزير رئيس الحكومة الإسرائيلية انه العملية نجحت باغتياله بس ما في اي معلومات عن من عند حزب الله فهيدي الاخبار اذا بدك بموضوع حاط عليك ما بعرف شو هالوقف لاطلاق النار يعني اساس مثل ما قلنا بيروت محيدة
1: كان معه كمان كان معه اشخاص
0: ما في يعني بعد معلومات كثيره
1: ما توضيحات لا
0: ميراي بس بدي اقول امبارح بس خلصنا البرنامج على 10 نزلنا انا وميلينا كاملينا عند موعد حد السفاره الكويتيه دغري ببيروت بالجناح ومجبورة أنت بالفلة مجبورة تروحي من طريق الغبيرة يعني أصلا المنطقة اللي كنا فيها وين كان موعدنا لورا بتصير منطقة الرحاب اللي باليوم الربع الأسود
1: مشؤوم
0: كمان نازلة بناية كتير كبيرة هونيك عن جد موقف يعني
1: منظر
0: يعني منظر كيف المناطق إذا بتفوت على قلب الحارة وعلى الشياح والحدث والسانتريز اللي بيقولوا أحياء مثل ما هي كلها نزلت حتى بالجناح شفنا مبنى نازل كله بتقرب شوي نحن فاتين على الغبيرة للأسف يعني أنا ما رح حكيت على الهواء بدي وجه تحية للصديق مستر لبنان وابنه للبطل العالمي محمد المولى غسان المولى كمان بنيتهم بالمشرفية يعني أنا يعني بتربطني صداقة كتير كبيرة فيهم في على إذا بدك على الإشارة على التقاطع على الشمال يعني أنت جاي من الغبيرة طالع صوب الحزمية هن دغري بالمشرفية على الشمال بنيتهم كمان مضروبة للأسف نازلة بوجه عندهم النادي الشهير يعني اللي بيديره غسان وأهله
1: دمار
0: بتقرب ميراي شوي قبل مستشفى قبل عفوا قبل كنيسة مار مخيل بالشياح قبل بشي 50 متر على الشمال يعني عن جد يعني منظر كتير بزعل بتشوف البناية ساقطة يعني نازلة بالأرض ردمة بنيتين حد بعضهم قبل كنيسة مار مخيل نازلين بتوصلي على كنيسة مار مخيل على الإشارة
1: كمان
0: يلي في مطعم الجواد اللي عم يسمعونا بالمنطقة بيعرفوا بتفوت شوي صغيرة على اليمين كان في حجز للجيش هونيك نقطة كمان على شمالك بتشوفي بناية نازلة كلها هلا أنا بعرفهم اللي على شمال قبل مار مخيل وهونيك يعني بوجه في بناية الجزيرة اللي عم يسمعونا بيعرفوا المنطقة كان في مراكز للقرض الحسن بفتكر هودي نازلين وقت استهدفوا مراكز القرض الحسن بس كيف تشوفي ميراي يعني اعتبري بنايتين حد بعضهم ثلاث بنايات، البنايه بالنص كيف نازله هيك كومة ردم، اكيد مضررين بس مش كثير البنايات
1: لحدهم. يعني كيف بيقدروا يا عمي؟ ما شو هال شو بيقولوا الاستخبارات
0: يعني حتى عمليات الاغتيالات، يعني اعتبري الاغتيال يلي صار امبارح بحارة حريك، يعني شو هالمعلومات؟
1: ايه؟
0: قديش مخروقين حزب الله، قديش في عملاء عم يعطوا هالمعطيات لإسرائيل، قال بيقولوا لك بس من التليفونات، هالقد عم يستعملوا تليفوناتهم. ميراي يعني بالموضوع الأمني بتعرفي إنه ما بعرف، يعني امبارح يعني رح بحسب دايما نحن منتكل على الوكالة الوطنية للإعلام، الفجر صار في استهداف مدفعي عنيف لبلدات بقضاء سوريا اللي هن صريفة، فرون، الغندورية، قلاوي وبرج قلاوي. كمان الفجر سقط شهيدين باستهداف بيك أب على طريق حبوش بالنبطية حد النافعة دغري، حد مبنى النافعة. كمان الفجر صار في غارة على بلدة المجادل. كمان الفجر صار في قصف مدفعي كتير عنيف على محور عيطة الشعب ورمية. وكمان بالليل سقط جريح بجوية، ويعني عم عد شوي لفرجيك قديش في خرق واضح
1: مش معقول.
0: طلعنا كمان بالليل أغار الطيران الحربي على أطراف بلدة رزاي، يعني هيدا بالموضوع الأمني.
1: حلو هالوقف إطلاق النار
0: 100%. بالموضوع الإنساني اليوم على الساعة 12 الظهر رح توصل قافلة، اليوم هيدي الدفعة الثالثة بتوصل على معبر المصنع الحدودي، مساعدة كتير كبيرة يلي سبق وحكينا عنها ميراي. هيدي حملة مساعدات إغاثية عم بتنظمها الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية، أكيد بتعاون مع عدة دول. اليوم الدفعة الثالثة رح مؤلفة من 18 شاحنة كبيرة، رح يوصلوا الساعة 12 الظهر إلى معبر المصنع الحدودي، رح بيكون باستقبالهم السفير الأردني بلبنان، تحية كبيرة لإله، مشكورين وليد عبد الرحمن الحديد. كمان رح بيكون موجود الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، مع على رأس وفد كتير كبير من الهيئة العليا للإغاثة، لأن هودي المساعدات رح يستلمون هن. بموضوع شو بدي أقول لك، على الطرقات، يعني مش إذا عم نحكي عن الحرب وعشرات
1: ننسى
0: الشهداء كل يوم. ثلاث قتلى امبارح، ثلاث قتلى بحسب مركز التحكم المروري التابع لقوى الأمن الداخلي، ثلاث قتلى على الطرقات وعشر جرحى ب 12 حادث سير. الله يحمي كل المستمعين. اليوم الصبح بلشنا بصارت 6 وبعتولنا صور، كان صار اكسيدان على اوتوستراد رئيس امين لحود، اوتوستراد كبير وتسبب بعجقه كبيره. وبموضوع الطرقات ميراي بدي ارجع اشكر، انا شكرت الصبح بلديه بلونه يلي عم يسمعونا ونازلين من اعالي وسط كسروان.
1: ما تقلي زفتوا جوره؟
0: لا، منين في زفت؟ وانا برجع بقول يعني انا اذا غلطت امبارح انا ما يعني ما غلطت، بالعكس مع رئيس بلديه بلونه الصديق دكتور بيير مزوى ومدامته دكتور امير مزوى، تحيه كبيره لالهم. انا قلت انه عليه على الرئيس البلديه يدل وزاره الاشغال يستفلوا، واستعملت تعبير يعني بعتذر، قلت يروح يشمطهم بدينتهم ويشرحطهم من الوزاره على بلونة، لأنه كانت الجورة عم تتصيد كل يوم عشرات سيارات. مشكورين، بدي وجه التحية للصديق بسلم عليك محامي جورج خوري يلي كان عم يسمعنا، اتصل برئيس بلدية بلونة بعتولي كل الفويسات. اليوم نحن ونازلين نتفاجأ الساعة 5:45 الصبح الجورة ببلونة، لتشوفي ميراي أنه أنا ما كنت عم بالغ، الجورة كتير كبيرة ومخيفة وكتير بتعمل أضرار بالسيارات. طوقوها بشرايط وحطوا هودي البلوكات البلاستيك، ايه ماشي، يعني ضيقوا الطريق، ما عنا مشكل تعمل عجقة بس نحمي سياراتنا لأنه ما معنا مصاري لحتى نصلح.
1: قولي هاي القصة،
0: هلا كل مصرياتنا عم نجمعها تنعب ببنزين
1: وأي لحمة شوي، ده البنزين كيف عم بطيروا
0: كتير عم يتمشى
1: طيران.
0: فمشكورين بلدية بلونة ماتر جورج خوري، مرسي لك على المتابعة، بس بدنا هلا نشوف زفت إن شاء الله يصير فيه.
1: وأي
0: ليك دكتور بيير مزوى رئيس بلدية بلونه ما بقصر، لأنه الجوار اللي فوق عن جد زفتهم
1: كلهم
0: البلدية.
1: برافو.
0: مع أنه مش مسؤوليته.
1: ايه مش مسؤوليته.
0: طب دخلك وزارة الأشغال شو شغلتها؟ طب ميراي
1: بتقلك ما معي، بتقلك
0: عم بيجيبوا مساعدات للنازحين مثل ما بقولوا من هبة ودب، بتعرف انه طلعوا مساعدات احراج لهذيك اليوم صندوق الجنوب، ما فيش بقى نسحين، في كم حدا بالمدرسه صار يوزعون على الضيعه فوق صناديق جايين للنسحين، ما فيش بقى نسحين. لكم يعني شو بدهم يعملوا فيهم؟ الرز والعدس والحمص عم يشحدوا من كل هالدول. هيك هيك انتم تعودتوا على الشحاده وتمدوا ايدكم، مدوا ايدكم وافتحوها منيح، جيبوا شويه مصاري زفتوا هالجوار اللي على الطرقات، والا سكروا وزاره الاشغال، سكروها خلص، ما لها لزوم بقى، انه ما لها لزوم بقى وزاره الاشغال. بس بدي اقول
1: شو
0: بدي تحيه لماتر مجد حرب، نقول للمستمعين سهرك انت عارفه انه عنده مؤتمر صحافي اليوم،
1: ولا
0: اليوم على الساعه 12 عنده مؤتمر صحافي بمكتب اذا بدك بالحزمية، بمكتب خاص بمكتب حرب للمحاماه بالحزمية، على الساعه 12 مؤتمر صحافي لعرض اقتراح قانون معجل مكرر بيهدف لتعليق العمل ببعض المواد المتعلقه بالتواصل مع العدو، وهالشيء اكيد رح بيساهم بتعزيز صمود اهالي البلدات الحدوديه. المؤتمر الصحافي فاز اليوم على الساعه 12 بمكتبه بالحزمية، وعلى الساعه 3 في جلسه لمجلس الوزراء بالسراي، بعد شوي بنعطي تفاصيل اكثر عن بنوده. بس يا ريت ميراي ختاما، يا ريت ماتر حرب ماجد صهرك اذا بتقولي له انه يزبط لنا، بما انه عم بيقدم اقتراح قانون معجل مكرر، يا ريت اذا بيزبط لنا انه يصير فينا نروح نحج ونصلي بالقدس.
1: ايه حاولتك
0: يعني لو ضلوا
1: هو بيروح اول واحد،
0: لو عم بيجرموا التعامل مع اسرائيل، بس انه يعطونا كيف انت الخوارنة معبيين الدنيا اللبنانيين والرهبات باسرائيل، يعطونا لسي باسي نقدر نطلع نجيبهم من السفارة البابوية اذا بدهم، بس بنروح انه يا خي راي على البيت لحم، راي على القدس، راي على الجسمانية، راي على هالمناطق اللي مش عليهم السيد المسيح، بس رح نزور ونصلي، لا بدنا نشجعهم، ناخد اكلاتنا معنا، ناخد معنا علب طن ومعلبات، يعني ما منخليهم يستفيدوا منا، بس منروح منزور ومنصلي، وهيدا من ادنى حقوقنا انه نروح نصلي
1: طبعاً
0: بالارض اللي مش عليها السيد المسيح. مراي خلص وقتنا
1: اوكي،
0: لانه هلا صار وقت الكافيه دو برازيل، بس بدي اقول للمستمعين يلي عم يسمعونا انه الساعة 9 رح أعطي تفاصيل كثيرة عن الألبو هوم، هالمحلات اللي عم نعملهم دعايات بالزلقة، لأنه عاملين أوفرات للمستمعين كثير كبيرة، كل اللي بده يفرش بيته، كل اللي بده يتجوز، كل اللي بده تلفزيون، غسالة، نشافة، أسبيراتور، برادات غير شكل، ماركات عالمية، هن وكلاء لماركة إيطالية اسمها إكسبر. انطرونا على الساعة 9 رح أعطيكم تفاصيل كثير كثير كبيرة عن محلات ألبو هوم بالزلقة.
1: اوكي شربول ثانك يو، نحن بنكفي من قلب بيروت، تفضل الي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الاخبار العاجله وكل المستجدات بالصوت والصوره، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون اذاعه جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الاخبار اول باول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكها بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه، مروحة، براد بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ، تصل على 05 956 143
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

شو حلوة الغنية اللي بتسطي، لأنه الإنسان يعيش بلا هموم والدنيا صافية وبرا حلو ورواء وخي وأمان وهيك. يا شو حلو. في أقولكن رح بيوم من الأيام حتى بالحلم فينا نسيت خبركن شو حلمت امبارح. هلا بخبركن بعد شوي ولا هلا هيدا نشوف عنا وقت. عنا وقت. صباحكم رندا من بيروت. بونجور يا رندا، كيفك يا قلبي؟ ما عملت شي. بعد ما قعدت ما عملت شي. كل الدنيا تشغلنا. كيفك يا سامي؟ أنا كمان بدي أتمني لك أنه يكون نهار كتير حلو بالنسبة لك، كمان بالنسبة لك كل المستمعين اللي عم يسمعونا اليوم. بدي لكم كمان أنه فلافل أبو عمدري فتحوا، لأنه بيفتحوا الساعة 7. بقى اللي طالع بيله هيك أكل أصيل وجودة عالية واللي بدكن ياه، لأنه طبعا أكله معروف من 50 سنة. فليفل أبو عمدري ما بده دعاية. طبعا هني موجودين بجوني على أوتوسترا جوني جبيل أنطلياز مصبح، وقريبا رح يصيروا بيك فرح باب.

بدي أذكر كل المستمعين إذا بكون تطلبوا على مكاتبكم وشركاتكم من فلافل أبو أندري ما إلكم إلا تنزلوا الابليكيشن الخاص فيهم أكيد وبتطلبوا مباشرة وألف صحتين.

0: وهلأ فوراً إلى تارجت فود مع الربح. اللي بده يربح معنا ما إله إلا بس يتصل فينا على 01-322-1000. ولكن سمحوا لي قبل أول الأعلان وبدنا نسأل السؤال. مع تارجت فود صار فيكم تبلشوا نهاركم بطريقة صحية ولذيذة. دايتوس الجديد رح نحكي عن البسكوي هيدا الفاني مع كريمة كاكاو، بس 36 كالوري بالقطعة. بداية خفيفة للنهار هيك أي يوم بدكن، خصوصا انه هيدا البسكوي مش بس خفيف بس كمان غني بالالياف، يعني بتشعروا بالشبع اكثر وبتحسوا بالطاقه لليوم كله. والاحلى هو بلا سكر مضاف، يعني شوغر فري. دايتوس كمان فيجيتاريان ومناسب لي مريض السكري، السيدة الحامل والولاد اللي عندهم مشكلة سكري أو عم يعملوا على تخفيف الوزن قبل الصيفية، وللرشيقات والرياضيين، يعني لكل العائلة. شو رأيك جربوا على الصباح أو بالبريكس أو بالميتينج، بين الميتينجز مش بالميتينج، أو سناك بعد الظهر، وخلي يومكم يبلش ويكمل بأطيب وأخف بسكوي بلا سكر. خلوني أعرف إذا المستمعين تابعوني لأنه رح يعرفوا السؤال. شو ميزة دايتوس فانيلا ويز كوكو كريم اللي فيها بس 36 كالوري؟ شو الميزة؟ بشو غني هالدايتوس؟ معنا اتصال. ألو.
1: ألو بونجور.
0: بونجورين يا هلا، مين معنا؟
1: سانا رومانوس.
0: سانا رومانوس، كيفك سانا؟
1: تمام.
0: منين عم تحكينا؟
1: من البترون.
0: يا الله، امبارح شفت صورة للبترون على السوشيال ميديا، شي بياخد العقل، شو حلوة هالمنطقة. انت من هونيك ولا عايشة هونيك؟
1: انا عايشة هونيك.
0: مش من البترون.
1: صح.
0: اوكي. سنة، بدي اسألك بس، انت عم تعملي شي دايت او بتحافظي على رشاقتك؟
1: اكيد.
0: قليلي قبل الصيف. ليه دخليك قبل الصيفية بشهرين منبلش؟ كنا منكون بالشتي عم ناكل وبنشبع واللي بدنا اياه. بس تكلي عدايتوس لأنه فيك تاكلي بسكوي طيب كتير وبيشبع بس ما بينصح. بشو غني هيدا الدايتوس اللي عم بحكي عنه؟
1: بالألياف.
0: برافو يا سنة، رح تضعفي كتير قبل الصيفية، ما تعطلي. رح تلبسي اكسترا سمول، رح تلبسي. اوكي يا قلبي، ربحتي معنا اكيد. بدك تتصلي بشركة تارجت فود لتستلمي جايزتك بعد الساعة 10.
1: اوكي ثانك يو،
0: يا هلا فيكي. باي باي. باي. شو هالمشكلة هيدي قبل الصيفية؟ كل الناس قبل الصيف بشهرين ثلاثة بيبلشوا يهتموا بحالهم أكيد، يعني وثبت يعني شو أنه السمنة والنصاحة والوزن الزايد أنه مرض. مشان هيك تارجت فود جبت لكم الدايتوس لأنه بتاكلوا وبتنبسطوا بس بلا سكر. أكيد سنة ربحت معنا مجموعة من هيلث أب من دايتوس. بدأ تتصل بتارجت فود على 01-901-702 أو 703.

0: وأكيد مع الرايس كيكس. في هيمالاين سولت، في منه أكياس 3 أو 4 حبات. أكيد هيلث أب ثين كورن كيك، هن جلوتين فري وبوبت مش مقلي، يعني أخف خيار وصحي أكتر. خفيف ومقرمش مثالي للترويقة الصباحية السريعة، أو سناك خلال النهار أو حتى عشاء خفيف. بدكم خيار بسيط صحي وطبعا جلوتين فري، هيدا المنتج مناسب لكم. يلا كم حبة فيه بالهيلث أب للثين كورن كيك بكل كيس؟ كم حبة؟ بليز اتصلوا فينا على 01-322-1000.
1: كل الشوارع اللي مشيتها إلو ذكرى مع الإيد.
0: اتصال، صباح الخير. الو
2: الو،
0: اي بونجور.
2: بونجور،
0: يا هلا فيك، كيفك؟
2: الحمد لله.
0: مين معي؟
2: مريم السنش.
0: باردون،
2: مريم السنش.
0: مريان، ما عرفت العائله بعد، رجعي قولي لي.
2: فنش.
0: فنش، اوكي، اهلا وسهلا فيك يا مريان. قولي لي هاي الرايس كيك الثين كورن كيك بيجوا بكياس صغار، كم حبي فيه؟
2: ثلاثة
0: أو أربعة. برافو، ثلاثة. لا معك حق، جوابك مزبوط. في كياس فيها ثلاثة وفي كياس فيها أربعة. أوكي. يلا مريان، ربحتي معنا، ألف مبروك لإليك.
2: مريم فلاش.
0: أوكي مريم، أنا افتكرت مريان. يلا أوكي صلحنا، مريم فلاش. يا هلا فيكي، شكرا لاتصالك. باي باي.

فيهم لأنه المستمعين عم يجاوبوني على واتساب أربعة، هن فيهم الكياس ثلاثة وأربعة، يعني أوقات بتلاقوا كياس فيهم ثلاثة أوقات بتلاقيهم فيهم أربعة، لذلك مريم جوابك كان كمان صح. بدنا نقلها لمريم تستلم جايزتها من تارجت فود، بدها تتصل على هيدا الرقم 01 901 702 أو 703.

0: خلينا نسمع الياس.
1: هاي ميروش، انا كنت تمام. حبيت تسلم عليكي، بتمنى لكم ويكند حلو لعيدك لشربل، ويلا نعضل نحكي بداني الميرو مزيان مقبول لشربل، كل الناس طالع على مر شربل. مجدلاني من درب السيد.
0: مرسي مجدلاني، اشتقنا لك. شو اخبارك؟ تمام، كل شيء منيح. يلا ونحن بنكفي من قلب بيروت.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل، بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
4: يا حلو
5: ستار سيستم و 2U2C يقدمان
4: خلص الدمع من عيوني ونسي
5: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
4: قلبي مرتاح بحبك، متوصف في قلبك.
5: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.

0: نتابع نحن وياكم لقاءنا أكيد معكم من قلب بيروت وأغاني أغاني. شو كيفكم؟
1: نازلوا سبحان الله نكملوا شو بحكي بحكي أنا.
0: خليني إلي اسمع ميرنا.
2: بونجور ميري.
0: هاي.
2: عن جد قديش بيكون حلو نبلش يومنا لما نسمع صوتك الصبح، تعطينا هيك جود فايبس، نكون واعيين هيك بقلنا جلادة الشغل ونازل على السيارة بنسمع صوتك هيك بنبلش نتحمس. ببلش يومنا كتير حلو. تانكيو لوجودك وتانكيو لصوتك الحلو وزيارة مقبولة لشاربل وبونجور لكل المتابعين.
0: حبيبة قلبي أنا كنت بدي أسألكم أنه أنا اليوم زعلانة أو مبسوطة بنفس الوقت، تعرفوا ليه؟ كيف الواحد معقول يكون زعلان ومبسوط بنفس الوقت؟ هاي ما بتصير بالتاريخ، بس احنا لبنانية كل شيء بيصير معنا، كل شيء مسموح عنا. وبدي قلك يا ميرنا مرسي كثير، كلك ذوق، ما بقدر قلك قدي بنبسط بس حدا يحكيني ويقول لي هيدا الشيء، انه يعني عم بقدي واجبي على على أكمل وجه، إنه شغلتنا صعبة. اوعى تفتكري يعني إنه قدي عنا مشاكل قدي عنا صعوبات، ما نحنا منشبه الناس والناس كلها عندها هموم مشاكل. لازم يسمونا شو بالجينيس بوك، نحنا الأساس بالمشاكل، أكتر بلد بالعالم عنده مشاكل وأزمات هو لبنان. بقى يعني منترك كل شيء برا، بلبس أنا مش بلبس قناع، بالعكس يعني بجرب قد ما فيني عبي طاقة لفرغها على الهواء لتكونوا مرتاحين ومبسوطين. تأملي أنا طالعة أحكي فلسوف أو طالعة أبكي أو طالعة يعني مش معقولة. كمان الناس بدها فسحة، بدها مساحة، بدها خلاص زهقنا قرفنا.
3: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.
1: تقبل قلبي هالمشي قلبي.
0: يا الله المستمعين كلهم قال شو سؤالك صعب، ما عم نعرف شو بدنا نقول لك، ما عم نعرف. ما عم تعرفوا، ما رح تعرفوا، ما رح تعرفوا.
1: بحبك يا عمري الجاي.
0: يلا رح قلكن، بس بدي دلكن إذا بدكن هيك قاعدة حلوة لذيذة مع الأصحاب، تشربوا أرجيلة ما تشربوا أرجيلة اللي بدكن إيه، فيكن تروحوا على باكس كافي كتير مهضوم وقعدتوا كتير حلوة وأكلوا بيجنن. ما بقدر قلكن أكلوا شو طيب، على كارت وأسعاره جدا مدروسة. هو بجديدة المتن حد قصر العدل دغري، الترويق أتأمله بتبلش ساعة 8، بيفتحوا بكير كتير، بيفتحوا يعني فتحوا هلا الساعة 8، نفس أرجيلة، قعدة أصحاب كتير كتير حلو. باكس كافي بجديدة المتن، هلا بعد شوي بيصير بفيترون بالصيفية. وهلا صار عندهم بلا دو جور بالباكس كافي، يعني بتروحوا بتتغدوا وبتختاروا اي بلا دو جور، مش واحد، عندهم ثلاثة أربعة بلا دو جور واكلات بتجنن. فيكن مستمعينا تطلبوا ديليفري من عند الباكس كافي من خلال توترز، او فيكن كمان تحكون على هيدا الرقم 01 87 38 30. باكس كافي جديدة المتن 01 87 38 30.

0: بونسوار الفويس.
1: بونجور ميرامور وشاربل وميلينا وإلي وكل المستمعين. معكم شيف باولا. زعلانة مرمورة أنت لأنه بكرة ما حتكوني موجودة معنا على بالإزاعة لأنه حتكون في عنا الفرصة بنا، ومبسوطة لأنه نحنا كليتنا بدنا نطلع على مار شاربل. هيدا هو الموضوع من آخره، أنا جبت لك إياها من آخره. تحياتي لألكم وللجميع. وزيارة
0: شو صار له؟ ليش هيك الفويس تبعي؟ والله برافو عليك يا شيف باولا، عرفتي مزبوط مزبوط على القد. أكيد زعلاني لأنه بكرة ما رح شوفكم. بكرة نحن اخدين فرصة بمناسبة أكيد عيد مولد مار شاربل طبيب السماء، لأنه عاملين رحلة حج على بقع كفرة، طالعين نعيدوا لمار شاربل. أقولكم موجود فوق مار شاربل، شو رأيكم؟ بدنا نطلع 6 بولمانات، صرنا كنا سيد طالعين زيارة هيك سيارة 2 3 مع بولمان واحدة إنه ماشي الحال. صرنا 6 لهلأ، لو بنفتح بعد المجال منصير 100 بولمان أكيد. بدي أشكر كل المستمعين، كل المعلنين اللي ساعدونا وقفوا حدنا أكيد. بدي أشكرهم كلهم وجميعا، وكمان المستمعين رائعين بتجننوا. لكن بكرة ما رح نكون معكم على الهواء، رح نغيب جمعة سبت وأحد.

0: لكم كنت عم بقول لكم قبل البريك كنت عم بقول لكم عن شغله انه امبارح انا حلمت صار لي زمان ما حلمت بس حذروا بشو حلمت ما راح تصدقوا شو هالشي اللي اجا ببالي
1: يا مهيوب يا عمي حقك
0: خليني اسمع
2: الفويس
0: قبل
2: هاي ميراي
0: هاي
2: تحياتنا لشربل ومالينا
0: أكيد
2: إلي يعطي ألف عافية ورحلة موفقة وترجعوا لنا بالسلامة بس يا ميراي ناطرينك تقولي لنا شو حلمتي لما نفسر لك
0: يلا بس فسري لي مش تغيبي ما تعودي تفسري لي قال أنا نايمة كنت بالحلم يعني عم بحلم اني انا نايمة بعد شوي قال بيجوا 3-4 الينز كائنات فضائية بياخدوني قال بيلبسوني تياب
1: ماكو واحد ماخد قلبي بس
0: صرت قل لهم لا ما تلبسوني هيدا جينز ما بحبه
1: يا عيوني هو
0: ليكن اذا بدكم تلبسوني لبسوني هاي الكنز السوداء جايبتها جديد بدي البسها كوميك القصة قال لبسوني مهم وظهرنا من البيت يعني من باب البيت بس ما نزلنا بالأسانسور ما عرفت شو صار طرنا على الفضاء طلعت على الفضاء لعندهم على هاي المركبة الفضائية وصاروا يعرفوني وصاروا يقولونهم الكائنات الفضائية عرفتوها ميراي مزرعاني ولو المذيعة الشهيرة ما بقدر قلكن شو هالحلم ما كنت خيفاني مع انه اشكالهم يعني مثل ما منشوفهم كيف بتشوفوهم بالتلفزيون بالافلام اذا بدكن بعتقد انه حاضرين اكيد فورث كايند او شيء من هالنوع انه الفضائيين بيخطفوا وبيعملوا تجارب على البشر اكيد انه هيدا النوع من الافلام بيترك كتير اثر قوي بذاكرتنا وبيطلع احيانا بالاحلام حتى لو شفناه من زمان ما بعرف انه اكيد انا ما كتير بتاثر بس انه اكيد منه حقيقي والناس اللي بتامن بالكائنات الفضائيه ما بعرف على اي شيء بتستند بس هيك خلص الحلم وعيت يعني ورجعت على البيت أقولكم مظبوطة مثل الأفلام بياخدونا وبيعملوا علينا تجارب
1: لك يا مهيو تكوينك جدا معاد ولا
0: تعرفوا قال المخ وقت تكونوا نايمين بيركب مشاهد يعني كيف المخرج عم بيعمل سريق أو عم بيعمل فيلم إنه مثلاً بتجيبوا ذكريات قديمة أفلام أفكار يومية بتطلع معكم أحلام غريبة جداً ومقنعة كأنها حقيقية إنه شو جاب وما كنت عم بحضر ولا شيء ولا حدا فتح قدامي هالسيرة إنه شو خص الكائنات الفضائية ليه يعني ما بعرف
3: وما في انساك يا ضوء
0: الست اللي حكيتنا المستمعة يلا بعتيلي لشوف شو معناتها انه انا قاعدة مع كائنات فضائية وطلعت معهم على الفضاء يا الله على مالينا لا ما في اهدم منا مالينا بعتتلي صورة لا بعتيله اياها لشربل الفضاء انا قاعده وحاطه هيدا شو بسموها هيدا الكاسك تبع الفضائيين اللي بحطوه هالبالون الازاز على وجهن يا الله يا مالينا بس شو طالعه حلوه انا بهي الصوره

الأم هادي عم بتقلي إنه معناتها الحلم إنه رح تسافري لبلد بعيد وتعملي شوبينج وتشتري تياب كتيرة. مرسي أم هادي، حلوين هلأ أول الصيفية. بتعرفي جاييني لأنه طلبت تياب أونلاين، يعني رح يوصلوا اليوم. أقولك هيدا هو الحلم.

ميرسي سمر على شهرتك واصلي للقمر. ثانك يو. بتعرفوا انا بالال بي سي وقت كنت بالال بي سي اول شيء انا بلشت بالال بي سي يعني وتحيه لهالمحطه. اول ما بلشنا نطلع على الفضاء يعني الساتلايت وهيك كان برنامجي واول حلقه عملنا مقدمه كتير حلوه لنعلن انه نحن الال بي سي صارت على الفضاء. كثير كنت سعيده بهالشيء لانه شافونا بامريكا بكندا باستراليا باوروبا وكان اول وجه بيشوفوا وجهي انا. كتير كنت سعيدة بهالشي ومرقنا الحلقة كلها نزلت لأول مرة على الساتلايت.

0: لا عم يفسروا لي المستمعين شو يعني الحلم. قال ممكن يدل انك عم بتفكري باشياء غريبه او جديده عن الناس حواليك، وعندك فضول وحب تكتشفي عوالم وتجارب جديده.
1: اللي بعنا خسر دلعنا رح لحلو يلا.
0: حلوه هاي، عجبتني هاي. قال بدك تخففي افلام يا ميرو غادة، وبدك تحلقي يا ميرو، هيدا معناتها تحليق سريع لإلك.

كارول، واو سي جو تيم بوكو بوكو بوكو. عم بتقلي انه بكرة عيدة كارول، بدي عيدك من هلأ لانه نحن ما بنكون بكرة على الهواء. ينعد عليكي بالصحة والعافية، وشو بدي اقول لك كمان، بتمني لك انه تحققي كل احلامك وهيك تنبسطي بحياتك وسنينك كلها فرح وسعاده.

يطلع معنا شاربل ويخبرنا آخر الأخبار. بدي خبر المستمعين عن ترندات جديدة عم نشوفها على السوشيال ميديا. هيدا بهمني كتير لأنه بحب أقول للمستمعين وحذر المستمعين من أشياء عم بتصير على السوشيال ميديا. بيجوا أولادنا أو كبارنا بيستعملوها يعني أو بيجربوها إذا بدكن. في كتير ترندات جديدة هلا بخبركن عنها بعد شوي، خليكن معنا.

قبل ما يدخل شربل علينا خلينا نذكركم بجولوري وهيبة اللي موجودين بساحة جوني. ليش دايما بقلكن عن جولوري وهيبة؟ لأنه عنده ذهب تلياني كتير حلو وأسعار بتجنن بالفعل، أسعار كتير كتير مناسبة للكل، إن كان هدايا للأول قربانة لنيو بورن، حتى عندهم مجموعة كبيرة من المحابس بأسعار مختلفة لكل الميزانيات. زوروا وهيبي جولوري بساحة جوني واختاروا أجمل تصاميم الذهب الإيطالي وكمان المحلي. بعدين بدي أذكركم أنه عند مجوهرات وهيبي بيشتروا منكم الذهب المستعمل.

0: جولوري 29 سنة وهن رائدين بصناعة واستيراد الذهب. ناطريكن فيكن تتواصلوا معهم بالواتساب على 03-87-02-88. طبعا بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح ل7 المساء. إذن وهيبي جولوري بساحة جوني، توجهوا لعندهم واختاروا الأنسب لإلكن. 03-87-02-88.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنتها عدن ولقيت شجرها حور.
1: وفرح نخول.
3: وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة.
1: يجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.

بيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81-771-551. قبل الكل رح يوعى ليصبحكن ويرافقكن ببيوتكن وعطرقاتكن. أصواتكن رح يسمعها ومشاكلكن رح يتبعها. وفي أحلى من أنه تبلشوا نهاركن مع صارة ستة مع شرب السعادة. صارت ستة كل يوم من التنين للجمعة مع شرب السعادة على أغاني أغاني.

0: الاخر معنا شربل معه اخر الاخبار. خلينا نسمع شو في اخبار جديده، شو في تطورات جديده. اهلا وسهلا فيك شربل.
1: صباح النور ميراي، كيفك؟ منيحه؟
0: صباح الخير.
1: هلا عرفت ليه اليوم
0: لابسه؟
1: دائما بتجي
0: ليه اليوم لابسه شورت؟
1: والله عليكي كانه رايحه على شي سهره. ايه شورت؟ شورت اسود. هلا عرفت عرفت، بس ما رح اقول على الهواء.
0: لا اوعى لا هلا بدي غير تروح على هيدا
1: بروح الصحافة.
0: هيك بروح هيك ولكي يا زلمة. لا
1: اسم الله عليكي،
0: هلا بغير هلا بغير تيابي قول بلبسهم على الغدا.
1: أنا قلت أنه اليوم بدك تروحي على المؤتمر الصحافي لصهرك، يعني المحامي ماجد حرب أكيد بدك تروحي.
0: طبعا هلا الساعة 12 الله راضي،
1: وإن شاء الله هيك بهالاقتراح القانوني اللي اليوم والتعديلات اللي بدي أحكي عنهم بموضوع تجريم التعامل مع العدو السعيد. أكيد إحنا ما بهمنا نتعامل معهم نهائيا، بس إنه ياريت بيعملوا لنا شيء هيك منفس نصير نروح نزور الأراضي المقدسة. ما بنحكي معهم، نوعدهم إنه
0: ما بنتعاطى معهم
1: لا هاي ولا باي ولا شلوم ولا شيء أبدا. بنروح بنصلي
0: ومنزور ومنرجع،
1: بنوعدهم. لأنه بتعرف أنه فيك تروحي بالسيارة بنفس النهار وترجع من النقورة بنفس النهار، كانوا أهلنا يخبرونا وجدودنا يروحوا بنفس النهار ويرجعوا. هيدا حلم من
0: أحلام
1: حياتنا. على سيرة هيك زيارة الأراضي المقدسة، بس هيك بشكل سريع ما رح أقول كتير ميراي، لأنه يمكن اللي موجودين على التليفون بيعبوا شي 10 بول منه.
0: ايه تمام، الناس ترجع التلفين.
1: بكره عنا رحله الحج مش السنويه اللي بنعملها، هيدي هيك طلعت معنا بعيد مولد مار شربل. انا شخصيا ولا مره طالع بعيد مولد مار شربل على بعد كفره، وحبينا لحقنا وراحوا المستمعين بمساهمه من المستمعين ذاتهم، يعني تبرعوا لنا بالباصات. رحله مجانيه، رح ازور بعد كفره واهدن وايطو وسبعل، محطات كتير حلوة رح تكون لأنه نهار كامل من العمر بكرة، والتاني رح بخبروك المستمعين اللي معنا قديش مبسطوا. تحية كبيرة لألون. على سيرة زيارة الأماكن المقدسة كمان بدي حيي ميراي سيز مارك عبود رئيس بلدية بقع كفر، مش بقع كفر، اختي تلعلي بقع كفر مش بعيدة عنا، عناية عناية ورئيس بلدية أهمش كمان، عناية وكفر بعال لما يزعلوا منه هن ضيعتين، وكمان رئيس بلدية أهمش السيد نزيه أبي سمعان يلي ميراي عم يشتغلوا وعقبال عنا بعد شهر على الأد. كنت عم بحكي مع رئيس بلدية عناية مارك عبود، لأنه أطلقوا من يومين أنه رح بيصير في وسائل نقل للناس اللي بدها تطلع على عناية وما معها سيارات.
0: لا
1: نحن نشوفهم بيبقوا واقفين على مفرق جبال وبيتبهدلوا. بالتعاون مع مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، منيح خلين يشتغلوا شو عندهم سنين قاعدين
0: فظيعة،
1: يجوا بيأكلوا الزوادي وبيروحوا على بيتهم. بالتعاون مع المدير العام للمصلحة الأستاذ زياد شيء، أنا بدي أحييه كمان
0: كتير حلوة.
1: أطلقوا إذا بدك مثل شبكة نقل مشترك رح بتكون حديثة بين المناطق ودير مرمرون بعناية،
0: حلو،
1: ضريح مار شربل والمنطفة، هلا اكيد شوي مع اهمج لانه عندك نزيه سمعان بدي احيي حدا كتير نشيط عبال كل البلديات يكون عندها هال شو بقوله هال المعارف المعارف المعارف وتقدر تعمل لمناطقها، لانه اللي بده يجي على موقع مسؤولية خصوصا رئيس بلدية بده يكون عنده معارف وعنده

0: 22 شهر
1: بصير
0: الناس تطلع مع النقل المشترك. برافو برافو لرئيس بلدية أهمج نزيل سمعان ومارك عبود رئيس بلدية عنيه. تحية كبيرة لكم.
1: أوكي
0: لمعت الكهرباء. كمان بدي ارجع اذكر المستمعين انه يلا اليوم نحن 7 شهر والايام عم تركض بسرعه.
1: اي والله
0: برجع بخبركم بعدين. نحن بلديه ميروبا كمان نحن نشطين عاملين هايكينج لكل المستمعين.
1: كمان بنشتغل نحن كمان بنشتغل بميروبا.
0: أكيد.
1: شو يعني
0: عاملين هايكينج على نهر ميروبا؟ صدقيني ميراي اللي رح يطلع معنا ب 31 ايار رح بيشوفوا مناظر من العمر. يعني وقت انا نزلت الفيديوهات والسيتس العالم يسالوني بعطولي وين هودي.
1: انا سالتك
0: هيدا نهر ميروبا.
1: مش معقول
0: خرجت عامل بيكنيك اراضي زراعيه على الشمال وعلى اليمين. شيء كثير حلو البلديه عم ننظمه. اكيد التنين بنعطي تفاصيل اكثر بس نرجع من بعد العطله لانه نحن بكره رح نكون باجازه. رح نكون بمرشربل ببع كفره. ميراي بس بدي أذكر المستمعين أنه أهالي زحلة والجوار على الساعة 3 إلى 8 دقايق الفجر على الأد شعروا بهزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر. تحدد موقع مدينة زحلة. بتعرفي كيف عم يجوا على بعضهم؟
1: الله يسترنا.
0: إن شاء الله يضلوا هيك 3-2 فاصلة مقبولين لأنه مهزوزين خلقة.
1: وأيا
0: بس بدي أذكر المستمعين اللي عم يسمعونا لأنه مبارح أكتر مرة بتلقى فويسات عن الضمان. بتعرفي لأنه مبارح في إضراب عام واليوم اليوم الإضراب مكمل بكل الدوائر الرسمية بس الضمان وعلى مسؤولية مكتب المدير العام الدكتور محمد الكركي فاتح بكل فروعته. إذا رحتوا ولقيتوا شي فرع مسكر هن بمكتب المدير العام مدام ملاك بدي حييها قالت لنا أنه مش مقدربين ومنهم مشاركين بالإضراب. بس كل الدوائر الرسمية يعني إخراج أيد ما فيك تعملي. كل المعاملات الرسمية
1: ما في
0: متوقفة.
1: أوكي.
0: وعلى سيرة الضمان يعني هودي المعنيين ميراي بيفهموا بهذا التعميم إذا بدك أو بالمذكرة اللي أصدرها المدير العام دكتور محمد كركي لتعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع لحصومات فرع التقديمات العائلية عم نحكي والتعليمية بالصندوق وطريقة توزيعها بين الزوج وبين الزوجة وبين الأولاد. بحسب المذكرة تم رفع بدل الحد الأقصى ل 28 مليون ليرة شهريا بدل من 18 مليون ليرة. كمان بموضوع القيمة الشهرية كمان للتقديمات العائلية صارت 7,875,000. وكمان بموضوع اشتراكات السائقين العموميين يلي بيوزعوا صحف وكتار صارت 1,680,000 ليرة اشتراكات سائقين عمومية شهريا بعد ما كانت 80,000. يعني هيدي بتشبه إذا بدك الرسومات اللي بيدفعوها الناس بالبلدية. في ناس بتدفع كانت 80,000 و60,000. يعني هلأ لأنه رفعت بقرار حكومة الناس قيمة لقيامة بس بتضل مقبولة. يعني إذا بتعلم مقارنة بين الدولار 1005 كان وبين قديها للدولار يعني كتير مقبول للبلديات. والناس إذا ما دفعت الرسوم اللي بتوجب عليها البلديات ما فيها تشتغل لهم. يعني ما فيش يلوموها بعدها.
1: أكيد. شو لكن
0: ميراي مبارح صار في لقاء أونلاين سمعتي فيه أو شفتي أو تبعتي؟
1: لا مع مين؟
0: شو هالسفير البابوي؟ شو هالمطران؟ عن جد هيدي سابقة. أنا بشبهه كتير الله يرحمه البابا فرانسيس هالبابا القديس بابا الفقرة. سفير البابوي اللي ميراي ما عم بيقل من زيارة ما عم بيقل من زيارة الضيعة الحدودية الصامدة. بيري عمل لقاء عبر تطبيق زوم أونلاين لكل كهنة الرعاية بهيدي الضيعة. وحزاري شو السيربريز كانت؟
1: شو؟
0: ما رح تتوقع
1: البابا
0: أطلع عليهم وحكي مع كهنة الرميش وعين إبل ودبل
1: والأوزة.
0: كان اللقاء عزيز لإخوارنا ميراي أونلاين مع السفير البابا وعم بيتابع حاجياتهم عم يحكي معهم عم يحكي عن أوضاعهم عم يتطمن عليهم وبقلهم أنه محضر لكم مفاجأة كبيرة وبيطل بالصوت وبالصورة قداسة البابا لون الرابع عشر وبيحكي مع كهنة لبنان كهنة
1: الضيعة
0: الجنوب. تحية كبيرة للسفير البابا وأكيد هو مش عم يسمعنا بس بالسفارة بحريصة ياريت إذا بتخبروه بتقولوا له الناس كلها عم تحكي عنك وعن إنسانيتك. بتعرف السفير البابا وقبل كان هو بلبنان كان

0: السفارة يعني قبل ما يصير سفير من زمان يعني بيعرف بقى شي سنتين يعني عنده تعلق بلبنان وبس رجع عينوه سفير يعني كتير انبسط لأنه فل غصب عنه من لبنان كان سكرتير بالسفارة البابوية بحريصة مشان هيك هالقد بيعرف لبنان وهالقد
1: بحب لبنان.
0: كمان من أخبارنا الأمنية بحسب الوكالة الوطنية للإعلام على الساعة 8:30 تجدد القصف الإسرائيلي المدفع على الغندورية وعلى وادي الحجير وحوالي الساعة 8 كمان صار في استهداف لبلاطة بلاطة ونش يعني لتحميل السيارات على طريق ميفا دون شوكين دغري حد محطة صفا وفي معلومات أولية أكيد عن وقوع إصابات وكمان في غارة استهدفت بلدة ميفا دون وكمان قصف مدفعي حوالي الساعة 7:30-8:15 استهدف بلدة زوطر وأرنون وكفر تبنيت الله يعين أهلنا بالجنوب. ميراي اليوم تاريخ بس قبل بدي هذا بدي خلي آخر شيء لأنه بالنسبة لي مهم. اليوم الصبح صار في وفاة لموقوف بسجن رومية يلي هو حسين الرمال من وراء يعني أزمة قلبية تعرض لها تم نقله للمستشفى من دون ما تقدر الفرق الطبية من إنقاذه. حسين بعد المتابعة هو السجين رقم 11 يلي صاروا متوفيين هيدي السنة من أول سنة لهلا بداخل السجون اللبنانية. حسين عمره 37 سنة عنده 4 أطفال هو موقوف من 22 شهر من دون محاكمة بقضية تشيك من دون رصيد. فهيدا الظلم يلي عم يتعرضوا له كل إنسان معرض أنه يغلط بس من المفروض يكون في استعجال للمحاكمات يعني عم بوقفوا بهالناس وعم بكبوها بالسجون خصوصا بسجن رومية يعني مش مقبول الميراي الاقتزاز يلي موجود بسجن رومية. وبموضوع السجون كمان كنت عم بقرأ اللواء أشرف ريفي نحن منعرف ميراي موضوع العفو العام يعني امبارح حكيت أنا وياك لأنه كل يوم في جلسات للجان المعنية لجان نيابية بموضوع قانون العفو العام والسنة السجنية. امبارح كمان كان في جلسة مثل ما قلنا الموضوع أكيد كتير حساس وكتير معقد. اللواء أشرف ريفي عم بيطالب أنه العفو يشمل الشيخ أحمد الأسير يلي حكينا عنه على الساعة 8 وأعلن أنه رح بيقاطع جلسات العفو العام إذا ما رفعوا الظلم عن الشيخ أحمد الأسير. هو عم يعتبر أنه هذا ظلم ورفاقه اللي يعتبرهم مظلومين وقال أنه ما رح يشارك بجلسات عم بتصير بس لإطلاق سراح تجار المخدرات بحسب اللواء الشفيفي. اليوم
1: أوكي
0: اليوم يا راي 7 ايار شو بذكرك بهالتاريخ المشؤوم
1: لانه
0: ما بدي اقطع على هذا اليوم سوري عم بشرب قهوه
1: صحتين تشرب لوحدك
0: ميراي 7 ايار هيدا التاريخ 7 ايار 2008 اذا مش غلطان يعني عم نحكي من 12
1: بلا.
0: سنه
1: بلا
0: هيدا يوم مشؤوم هيدا اليوم رح يبقى وصمه سوداء بتاريخ لبنان مثل هيدا النهار من 18 سنة نقلب السلاح يلي عم نقول نحنا لازم هيدا السلاح يتسلم للجيش اللبناني وللدولة اللبنانية بسبعة أيار 2008 نقلب هيدا السلاح على الداخل اللبناني وصار في اجتياح لمدينة بيروت بقوة هيدا السلاح ذاته يلي حاولنا على مر سنين نقنع حالنا نحنا اللبنانيين انه هيدا السلاح هو عم يتوجه بس ضد العدو الاسرائيلي. فللأسف في 7 ايار 2008 هيدا السلاح ذاته تصوب على صدور اهالي مدينة بيروت وبهيدا النهار عرفنا انه هيدا السلاح باي لحظة هلأ انا عم بحكي عنهم يمكن ما عجبهم الموضوع يوجهوا سلاح صوبي هيدا السلاح باي لحظة ممكن يتحول وينرفع بوجه أبناء الوطن. فصار الوقت لحتى نقتنع كلنا سوا أنه هيدا السلاح اللي ممكن بأي وقت ينبرم صوب صدورنا من المفروض يصير بإيد الجيش اللبناني شاء من شاء وأبى من أبى. إذا مش اليوم بكرة هيدا نهار رح يجي إلي إيه؟ عم بهز براسه إلي خاف خلص وقتنا ميري بس أنا كنت وعدت المستمعين
1: بدك تخبرنا عن ألبوهم.
0: ألبوهم شو هالألبوهم؟ رحنا يعني لعندهم
1: كادوياتو مش معقولة.
0: رحنا أنا وميلينا واشترينا من عندهم الباربيكيو اللي حطينا على الانستغرام، بس ما تسأليني قد سعره.
1: مبروك ميلينا،
0: رح تتفاجئ.
1: كنت تعزمونا على المشاوي؟
0: أكيد أكيد أكيد، وبدنا نخشنا نحن وياكي، وكمان بدنا نعزم إلي
1: أكيد
0: يلي بحب.
1: إيه بتكون تعزمونا.
0: ألبوهم محلات بيبيعوا برادات، غسالات، أسبيراتور، أفران غاز، ايسيات، تلفزيونات، كل القطع الكهربائية الصغيرة والكبيرة من أهم الماركات العالمية. هن موجودين بقلب الزلقة مش بالشارع.
1: أنا
0: عادي بنحن ايه؟ ماشي طلع شي فويس خاص. فالمهم ميراي بيبيعوا كل الماركات العالمية، بس هن وكلاء للأكسبر. أكسبر هي ماركة إيطالية، هن وكلاء لها، وألبوهم بيوزعوا الأكسبر بكل، يعني وين بتلاقي محلات بيبيعوا تلفزيونات وبرادات وغسالات بتلاقي عندهم الأكسبر. يلي عم ياخد من عندهم ميراي، ما بقدر قلك قدي سوق هيدا البراند ماشي، لأنه إيطالية كتير قوية كتير مرتبة. يعني أنا منصح المستمعين روحوا زوروهم بالزلقة حد فارماسي سانتا ماريا، اتعرفوا على هالبراند، شوفي أفران الغاز العادي الأنكاستري، شوفي البرادات، صدقين البرادات شي بوقف القلب، كتير مرتبين برادات المبيد، كل شي كل شي عندهم. عاملين عروض كتير كتير قوية لمستمعين أغاني أغاني. وهيدا السؤال سألنا إياه إلي قبل ما فوت، بالنسبة للتقسيط عاملين في طريقة لكل اللي عم يفرشوا بيوتهم، يعني بتنسقوا معهم
1: ايه؟
0: تختاروا كل غراض بيتكم بطريقة معينة، هن حدكم لحتى تكونوا عم بتقسطوا. إذا أنتوا عرسان بدكم تفتحوا بيت جديد، بدكم تتجوزوا، روحوا لعندهم. حتى فيكي ميراي إنه هلأ بتعرفي بوقت البنوك فقدنا الثقة فيها، يعني بتشوفي صاروا بيعملوا لك الأعراس ليس دو مارياج على الشركات تحويل الأموال.
1: مزبوط.
0: أنا بالنسبة لي لا، روحوا نقوا البراد والغسالة والفرن،
1: مزبوط،
0: وروحوا قالوا له روحوا ادفعوا عند ال قدي حلو هيدا. بتكوني فرشتي كل بيتك بهود
1: معلوم، لأنه بيكلفوا صاروا
0: شان نقوط.
1: نقوط ايه نقوط، بيقولوا هيك نقوط يعني، بس انه بتكون بتكون ايه؟ جبت غسالة وبراد ومايكروويف وفرن
0: ميراي، يعني نحن بوقت يعني بحكي وقت اللي نحن تجوزنا صارت لأصحابنا وأصدقائنا وقربينا يجوا لعنا، هيدا يجيب لك كاسات مبيد، يعني مالينا عن ندفع رح تعمل بسطة وتبيع كاسات مبيد، وهو تبع التلج إذا شو مرة عندك عزيمة.
1: إيه مزبوط مزبوط.
0: وكبيات
1: يا دلي، أنا بدي أعطي اللي عندك.
0: كان في موقفين ايه؟ عرفت موقفين النقود، فموقفين إذا بدك ليس دو مارياج، فهلأ لأنه كان في أزمة مع البنوكي، روحوا عملوا كمان ليس دو مارياج، نسقوا معهم، هيك بيكون عم ياخدوا قطع متناسة، يعني برا تلفزيون غسالة كل اللي بتعزوه.
1: ايه طبعا
0: تختارون، والناس بت
1: برافو ألبوهم، ميرسي بوكو،
0: تحية لكم. رح أعطي رقم ميراي على
1: يلا
0: الهواء.
1: أعطي
0: بس قبل إذا المستمعين بيعملون فولو على إنستغرام ألبو هوم، كلمة واحدة على إنستغرام، فيسبوك ألبو أكيد سبيس هوم، بس كمان إذا بدون يشوفوا بشكل خاص براند الأكسبر كمان بيقدروا يعملوا لأكسبر دوت اللاب، بيعملوا فولو على إنستغرام هيك بيشوفوا كل منتجات الاكسبر اللي عم نحكي عنها. فزن اكسبر دوت لاب، وعلى فيسبوك اكسبر سبيس هيدا على الفيسبوك اكسبر، بس يكتبوا اكسبر بتبين. رقم 70 55 36 11 70 55 36 11، وهيك بيدلوكم كيف توصلوا لعندهم على هيدا رقم التليفون. وما تنسوا من هلا ل 15 ايار كل 100 دولار تشتروها بينزل اسمكم مره بالبوكال، ان شاء الله شارين ب 500 دولار ينزل اسمكم 5 مرات بالبوكال. ب 15 ايار يوم الجمعه رح بيكون في سحب على غساله ونشافه اكسبر كتير مرتبه قيمتها 750 دولار، رح بيكون في سحب على براد مبيد قيمته 300 دولار.
1: اوكي شربول، ثانك يو. ما رح نشوفك جمعه سبت احد، بنشوفك يوم الاثنين.
0: اكيد رح نشتاق لك ورح نشتاق للمستمعين، نحن اكيد قسم كبير من المستمعين رح نكون نحن وياهم بكره ببعض كفره، منرجع ملاقيهم الله راد التنين، نعتذر عن بكرة.
1: شكرا لك، ونحن منكفي من قلب بيروت.
2: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: Join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office, and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
2: كيفنا؟
1: الشعب اللبناني
2: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة كلمتنا طيبة
3: أو تسلخين على التاريخ.
2: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
4: يلا نزل سعدي
2: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقل لهم إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

تحياتنا لكل المستمعين، أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا. بعد عنا حوالي نص ساعة سوا على الهواء. تعبنا، رحنا وجينا وجبنا قهوة وكافي دو برازيل، وشو بدي خبركم؟ شفتوا منين بجيب الطاقة ومنين بجيب الفرح؟ هيدا من كافي دو برازيل، تعطينا طاقة فظيعة من أول النهار.

0: أخبار كثيرة معنا هلأ من قلب بيروت لغاية الساعة 10، الساعة هلأ 9:30. مستمعينا بدي أخبركم عن شيء كتير مهم، أعلان جديد صار معنا بالفترة الصباحية. بدك ولدك يتعلم بالإنجليزي، بالعربي أو بالفرنسي، هلأ في خيار. مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني هلأ بتعلن عن قسم إنجليزي جديد بيشتغل أكيد حد القسم الفرنسي المستمر، يعني أنتو كأهل بتقدروا تختاروا المسار اللي بيناسب أولادكن. مش بس هيك، في فريق متخصص للصعوبات التعلمية ليضمنوا انه كل طفل يلاقي الدعم اللي بيحتاجه. قدي مهمة هالشغلة حقيقة، انه الناس اللي عندهم اولاد عندهم صعوبات تعلمية كتير بيحتاروا بضيعوا ما بيعرفوا شو بدهم يعملوا لهالولاد. هلأ ليش مدرسة الحكمة؟ لأنها بتقدم أساس أكاديمي قوي، اهتمام بالنمو الشخصي، مهارات الحياة من تواصل وإبداع وتعاون، وكمان طريقة للتدريس بتتكيف مع كل طفل. هيدا هو منهج الجلوبال إديوكيشن. Global Education بتأمن بالتعلم مدى الحياة، كل تلميذ بيتسجل بيقدمه لأهله أو إخواته كورس أونلاين من JE Academy بأهم جامعات العالم. بدكم تتعرفوا عليهم أكثر، زوروا صفحتهم على فيسبوك ساجيس سان جان مارون، أو اتصلوا أكيد على هالأرقام رح أعطيكم إياها، سجلوها واتصلوا فيهم 81-533-027، وعندهم رقم تاني 01-281-289.
1: ألف سلام عليك بالطيبة خلاص خفينا وبقينا مش واقفين.
0: إذن مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون فيكن تحكون أو تزورون على صفحتهم، اتصلوا فيهم على 81-533-027 أو 01-281-289.

بدي أخبركم عن السوشيال ميديا، وبعرف أنه في كتار ناس بيضلوا على السوشيال ميديا كل الوقت. اخذ لنا عقلنا، هالسوشيال ميديا مش معقول.

ما بعرف شفتوا هيدا الترند اللي طالع جديد على السوشيال ميديا، بيحطوا لقمة الأكل بقلب بلاستيك نايلون، شقفة نايلون بيقصوها وبيحطوا اللقمة عليها بيلفوها وبيحطوها بتمون وبيصيروا يلعوسوا يلعوسوا يلعوسوا، هاي بكوريا تيضلوا محافظين على جسمهم، بيصيروا يلعوسوا يلعوسوا اللقمة وبيرجعوا بيشلوها مع النايلون لأنه ما أكلوها. إن فات هي ما يعني شو بيقولوا إنه ما أكلوها، بيشلوها من تمهم وبيكبوها. شو هذا؟ إنه يعني هاي أول شيء مش طريقة علمية للشبع، هيدا إنه محتوى بالسوشيال ميديا لا يلفتوا الانتباه، يعني منا نصيحة صحية أبدا. هلا الفكرة اللي عم ينحكى عنها هي إنه بس تمضغ شيء من دون أكل فعلي ممكن تخدع دماغك شوي وبتعطيك إحساس مؤقت إنك عم تاكل، عرفت؟ فبالتالي بيخف الجوع عند بعض الناس. بس المشكلة الكبيرة بهالترند مش آمن إنه تمضغ نايلون أو مواد بلاستيكية. أول شيء ممكن يسبب لك اختناق أو تهيج بالفم أو حتى مشاكل إذا مبلع شيء صغير، وما في أي دليل علمي قوي إنه هالطريقة بتنقص الشهية بشكل صحي، ما في منه موجود يعني. والجسم ما فيك تخدعه هيك يعني إنه تقله لعوس وكب اللقمة. يعني الشبع الحقيقي بيجي إنه معدتك انتلت، نوعية الأكل، هرمونات الشبع، أما إنه تخدعها بالنايلون فهي ما ماشي يعني. بس بتشوفها على تيك توك وعلى السوشيال ميديا، بليز ما تعملوها أبداً.

مش معقول بس شو بيعملوا اشياء وترندات. هلأ في ترند ما بيضرنا يعني ترند موجود ومنتشر كتير هلأ على السوشيال ميديا. الفكرة انه عم يطلبوا من الذكاء الاصطناعي من تشات جي بي تي انه يبعث لهم صورة لإله، يعني كأنه التشات جي بي تي له شكل أو شخصية. هلأ ضروري نوضح، لأنه سألته لتشات جي بي تي قال لي نحن ما عندنا شكل ولا جسم ولا هيئة حقيقية، هيدا برنامج بيولد كلام مش كائن موجود بالشكل. ترند مش طبيعي، كل الناس عم تبعت لتشات جي بي تي تقول له بعت لي صورتك، يقول لك ما له صورة. بس ناس بتحب حشرية، يعني انه بتحب تشوف الروبو او راس عم بيضوي او كيان فضائي مثل ما كنا عم نحكي هلأ قبل شوي. يعني ما في صورة حقيقية لتشات جي بي تي. بس مهضوم كيف صار يقلي وكيف صار يخبرني انه ما يعني ما فينا، ما له شكل حقيقي.

0: خليني أذكر المستمعين إذا عندكم أي عقار، يعني أرض، شقة، مكتب، مستودع، محل، مش عارفين شو بدكم تعملوا، يعني بتبيعوا بتأجروا، ما إلكن إلا سبيكتروم ريل ستيت، توجهوا لعندهم على مكلس أو حكون، فيكن تحكون على التليفون وتسألون، بيعطوكن استشارة، بيعطوكن حل ما يعني، وهن الخبرة بمجال العقارات، واسم كتير كبير ورائد بمجال العقارات. سبيكتروم ريل ستيت هن موجودين بالمكلس مثل ما قلت لكم، فيكن تحكون، وإذا بدكن زبون صح كمان وصادق معكن، فيكن تتصلوا على 71-705-507 71-705-507.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: ستار سيستم و تويو تو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسي.
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك، متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
4: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
5: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

الدنيا. آه يا إلي، يعني إلي بعد هالغيبة عم ببدع اليوم. هلا بتكون ملينا مبسوطة فيك كتير، عم تسمعك ومبسوطة كتير. ولك مين بده بيتزا؟ مين سلوى؟ ولك شو بك؟ ولك صحتين أكيد كلي بيتزا. لا بدك تاكلي من عند ماتاريليس بيتزاريا بأدونيس حتشارك تيعون. أوها هاي بيتزا تليانية بتصيري تحكي تلياني. بدي أقلك إن هاي كواليتي والعجينة رقيقة كتير، بيفتحوا من 12 الظهر ل 12 نص ليل. فيكن تطلبوا عبر توترز أو على 71-80-98-80. طيب كتير الإيطاليان بيتزا عند ماتاريليس بيتزاريا، وبيعملوا لكم إياها لايف ستيشن.

0: شو حلوة الغنية، موت فيها يا إلي. شو عرفك أنه بحبها؟ جوسي بونجور.
1: بونجورك مرمورة، يسعد صباحك وصباح ملينا وشربل وإلي. أنا من اليوم بدي قلكم إن شاء الله بكرة زيارة مقبولة يا رب. مرشربل يحميكم ويحمي كل المستمعين ويحمي بلدنا لبنان
0: يا رب. والله يحميك يا جوسي، وأكيد الشموع بدها تتضوى بكرة والصلاة، وبدنا ننقل همومنا ومشاكلنا وحياتنا وأملنا وإيماننا لعنده لطبيب السماء.
2: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71-989-989.
0: أكيد سمعتوا بالقصة المرض اللي اكتشفوه بهالسفينة السياحية اسمها ام في هونديوس، كانت عاملة رحلة طويلة بأمريكا الجنوبية وانطلقت من الأرجنتين بأول نيسان. هلأ بعد كم أسبوع بلش يظهر حالات مرض غريبة على متن السفينة، مثل كأنه فيلم. بكرة بتشوفوا، بكرة بيعملوا فيلم عنا. أول شخص مريض كان رجل هولندي. شفتوا شو صاير بهولندا؟ هلأ كمان نخبركم. يلا هيدا الرجل صار عنده حرارة وإسهال ووجع راس. هلأ بعد كم يوم تطورت حالته وصار عنده ضيق نفس قوي ومات على السفينة. من بعدها كمان مرضت مرته وتوفيت، وبعدها ظهرت حالات تانية. في مرة ألمانية توفت كمان، وفي شخص هلأ موجود بالعناية الفايقة. يعني في ثلاث وفيات مؤكدة مرتبطة بالحالات. هلأ في قال 7 أو 8 حالات مؤكدة أو مشتبه فيها يعني، وأكيد عملوا حجر صحي على السفينة وإجراءات صحية قوية. الفيروس اسمه، المرض اسمه هانتا فيروس. هو فيروس نادر بينتقل عادة من بول أو فضلات القوارض. يا عيني، خصوصا الفيران البريه.

شو الوضع هلا؟ السفينة كانت متوقفة حد الرأس الأخضر، صار إجلاء لبعض المرضى بطيارة طبية. اليوم الحكومة الهولندية بعت الطيارة وأخذت رجل هولندي على هولندا. منظمة الصحة العالمية عم بيحققوا بالموضوع، وفي حالات انكشفت من بعد ما ناس نزلوا من السفينة ورجعوا عبليدن. يعني في حالة بسويسرا مثلا. منظمة الصحة العالمية عم تقول ما في شيء، انه لا داعي للهلع مثل عنا، يعني هيك دايما بيقولوا. انا ما بصدق. بيقولوا انه ما في داعي للهلع او الخوف من وباء عالمي جديد، انه هيدا مزبوط فيروس نادر والانتقال بين البشر فيه محدود كتير.

والله الله يسعدنا. يعني نحن بعدنا متوترين من وراء الكوفيد 19، يعني انه بعد ما طلعنا من هالمرحلة انه قليلي وباء عالمي يقتل الناس والمستشفيات ما عادت تحمل، ومش معقولة هالمرحلة اللي مرقنا فيها، وإيبولا بأفريقيا كمان، وسبانيش فلو من إسبانيا، يعني في أمراض كتير أكيد، بس إنه الله يسترنا يعني وما يجينا بقى مثل كوفيد 19 أبداً.

بعتذر من بعض المستمعين، تبعتوا لي بليز فويسات دقيقه او دقيقه ونص، عندي فويس بدقيقتين ونص، سوري ما رح فيني مرق هالفويسات. بدي أذكركم بشركة متانوس تريدينج، لأنه صرتوا تلاقوا عندهم مستلزمات لحيوانات الأليفة. إذا عندكم باتس، جايبين 150 طن من أكبر المصانع بأوروبا، يعني أكل للبسينات وللكلاب. في عندهم دراي فود استوردوهم من إيطاليا، في من وزن 2 كيلو للعشرين كيلو اللي عندهم هول الكلاب الكبيرة. كمان في ويت فود وتريتس وباتي من ليتوانيا. أو ما تنسوا بس تسوقوا بسعر الجملة من خلال الويب سايت متانوستريدينج.com، ما تنسوا تحطوا البرومو كود أغاني 15. بتعرفوا ليه؟ لأنه أكيد رح تستفيدوا من ديسكاونت بنسبة 15%.

كمان فيكم تتصوروا وبالواتساب على 03-92-92-83. هيدا مطانس تريدينج اللي عنده كل شيء ودايما بيعمل أسعار بتجنن لكل المستمعين.

0: في مين بعت لي عم بيقول لي انت امبارح عم تقولي انه بتشربي لك شي 7-8 فنجين قهوه، ايه انا قطعت العشره وبعدها ما صارت عشره. صرت شربين 10 فنجين قهوه اي ساعه واعي. لا اكيد منك نايم بالليل، يعني شي طبيعي. يلا هيك خبرونا لنشوف، بعد عنا بعد عنا دقيقتين ثلاثة بس، خبرونا كم فنجان تشربوا بالنهار كافيه دو برازيل؟
1: كم تخطر على بالي وبعد ما عصبني الهوى.
0: شو هالبنة الطيب، مش معقول امبارح اشتريت شربل من عند تريني، قلت لهم يلا شو عندكم هيك تنحطهم كلهم، قالوا خلي لنا كم باكي، قلت لهم ابدا.
2: شربيل ملينا وإلي بتمنى لكم بون ويك اند، بون ويك اند. انا هلا عم بشرب مي كافي، ما عاد بشرب كل النهار،
0: ما بتعودي تشرب.
2: ريما خطار من المكلس.
0: ايه ميرسي ريما. ما بتعودي تشربي ابدا بالنهار؟ كيف تضلي واعيه؟ شو بتعملي تضلي واعيه؟ يعني بدنا نسال.
3: ايه ميرامور، معك الشيف باولا. انا عم بشرب كافيه دي برازيل، وهلا انا بدي انزل على بيروت برج حمود، بدي اشتري شوية اغراض، وبكره الصبح بدي اعطيه لشربي الفنجين قهوه حلوين كتير لحتى ياخذوا معه على الاذاعه لحتى تشربوا فيهم قهوه وتبقوا تتذكروني دايما. يلا وبون ويك اند.
0: ميرسي شيف باولا، كليك ذوق. بدك تبعتي لنا فنجين قهوة، ما انت شيف ولك يا ولك يا شيف باولا. يعني انا محلك مثلا بعمل لي شي طنجره محشي مع كاستاليتا، بحطهم بالطنجره وبتبعتي لنا اياهم، او بعتي لنا شي طبخه ما بعرف ملوخيه، بعتي لنا شي صينيه نوي، شي ري او كروفيت، شي هيك بعتي لنا. شو بتبعتي لنا فنجين قهوه؟ شو بدنا فيهم؟ بتصدقي عم بمزح.
4: اطيب قهوه بون دو برازيل، تفضلوا. عمال الشامي، نهار مبارك.
0: مهم شربتي قهوه ولا ما شربتي؟ كم فنجان بتشربي؟

0: واحد صباح جميلة.
1: وحياة الله المستمعين، كل حدا بعقل وبكاركتير وبمش معقول، بس مهضومين. أنا بحبكم كتير، بتجننوا كلكم.

بما احتفالا فيك اليوم، هاي احتفالا فيك احتفالا فيك اليوم إلي، بدي أعزمك على ساندويش فلافل عند أبو عضري. تاكل فلافل؟ يا ويلي يا ويلي، كم واحد بس بتاكل؟ هاي المصيبة، واحد بس؟ لا، شو إيه؟ شو بيعمل ساندويش واحد؟ خصوصي عند فلافل أبو عضري بتاكل ما بتعود تعد، يعني بتاكل ثلاثة أربعة وما بتحس قد منهم طيبين وبيقرشوا قرش. يلا روحوا، يلا روحوا عند فلافل أبو عضري، أنطلياس، جبال، عنده على الأوتوستراجوني زق مصبح، وقريبا كفر حبيب. أو طلبوا الأبليكيشن، نزلوا الأبليكيشن لأكيد الخاصة فيهم فلافل أبو عضري وطلبوا.

بده رفيق زينون بدك نوي بليز تكرم عينك. هلا بنقلها للشيف باولا كمان تجيب لنا نوي، يعني بدها تعملنا غدا او عشاء الشيف باولا على شرف المستمعين.

0: لا حسان يعني وين كنت؟ وين انت؟ شو عم تعمل؟ قال لي ليش مش جايين بكرة؟ هيك خيي ما لنا جليدة نجي.
1: حبك مثل بيروت.
0: ما تبكينا هلا، انا ببكي على الاغنية. حبيبي حسان، نحن بكرة طالعين على مرشربل، إذا بتحب تجي معنا أهلا وسهلا فيك، لأنه بكرة مثل بكرة خلق شربل. تعرف شو يعني؟ يعني تغيرت الدنيا، نورت الدنيا بس خلق شربل.
1: حلم الطفول بعده عم
0: سنة 1828 ولد شربل. هالصب الصغير اللي كان عمره 5-6 سنين، تأملوا، كان يوقف ويصلي للعذراء، كانت شفيعته العذراء، كان يوقف ويعمل مسبحة. معقول يا جماعة من هالعمر الصغير خلق الإيمان بقلبه وكبر وما عاد نام؟ هالإيمان زهر بقلبه أكيد. تعرفوا أنا بس هيك فكر فيه لمر شربل، فكر انه كيف كان ينام يا عمي على صخرة كل الليل، يحط راسه على حجرة وينام، ياكل كسرة خبز، مش معقول. بقى بكرة طالعين لعنده نعيده اكيد مع المستمعين اللي بيجننوا. صرنا 6 بولمانات، ناس ما بقدر لكم يعني الاتصالات على الاذاعه، على خط شربل، على الواتساب، كل الناس بدها تطلع عبقع كفره. نحن طالعين وكلنا ايمان وسلام لنصلي للبنان، نضوي شموع للبنان. بلكي مر شربل بيحمينا وبيحمي هالبلد يا رب.

0: لك مستمعينا ما رح نكون معكم بكرة، ولكن أكيد رح نلتقي يوم التنين. إحنا رح نغيب عنكم ثلاثة أيام، جمعة سبت أحد، ما تواخذونا. بس مرشار اللي بحق له شو يعني ياخذ النهار منا.
1: يا شربل
0: تحيي لشربل، تحيي ل طبعا انا بدي اسميه لشربل ابو الهمم، لانه كل المشاريع وكل الرحلات وكل قائده هو شربل، افكاره وانجازاته الكبيره بشكرك عليها يا شربل، والله يحميك ومر شربل يحميك يا رب. مرسي كتير كلك زو، بيجننوا الأغاني اليوم والإخراج كان روعة. ملينا حياتي اشتقنا لك اليوم كتير، الاستوديو فاضي مليكي حبيبة قلبي. مستمعينا بحبكن كتير، أكيد رح اشتاق لكم وأنتوا رح تشتاقوا لنا بعرف، لأن القلوب شواهد. بنشوفكن يوم التنين، انتبهوا على حالكن، بدي أرجع أشوفكن التنين كلكم بصحة منيحة أو بطاقة قوية كتير. شكراً والله معكم.

0: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
1: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
0: جورج نعمي وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: وضع البلد باللوج بحسه كل ما بتضحكي.
0: ببيروت هول بليلة من العمر.
1: أنا قلبي مني ضيعته لما شفتك وقعته.
0: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 6

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكها بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه، مروحة، براد بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ. تصل على 05-956-143
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: كل غنية وإلى عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
4: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
3: التلاتة أغاني طرب
4: لأيام اللي راح.
3: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
3: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا لايف.
3: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sales section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: Star System, what do you to see you could demand?
4: خلص الدمع من عيوني ونسي
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.

0: حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
1: مايك على الدقيقة والثانية، متابعيتيك لأوصل على الجنوب.
0: أهلا وسهلا
2: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
3: عنجق عرفق
0: للبيضة. ما تتوتروا، يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
0: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
5: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
0: قد ما فينا، بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: الحادية عشرة قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنة عدن ولقيت شجرها حور.
1: وفرح نخول. بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة أعلى بنتي بعدك سيارة.
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81-771-551.
3: أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
2: كيفنا؟
1: الشعب اللبناني
2: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة وكلمتنا طيبة.
3: عود سلفين على التاريخ.
2: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
4: يلا نزلي سعدي
2: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقل لهم إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
6: مثيلي على الحبايب
7: أغاني بيتس
8: بحكي وتحكي له
7: عيشوا على أغاني أجواء الويك.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني، رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: 11 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
2: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
1: جورج نعمي وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
3: وضع البلد باللوج بحسه كل ما بتضحكي.
1: ببيروت هول بليلة من العمر.
2: أنا قلبي مني ضيعته لما شفتك وقعته.
1: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 817

0: الأجواء مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
1: بدنا نهدى شوي.
0: أغاني ميكس أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. Get you drunk, get you love
2: drunk off my heart. أشرب واحد شاي وعقل بسبوسات.
0: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكها بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه مروحة براد بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ، اتصل على 05-956-143
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: صارت ستة.
4: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
5: أحلى اثنين
6: كل يوم على الصباح صبحكم أنا ومدام فيه
4: من استوديوهاتنا، استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
7: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح.
8: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
9: الجليبي ومكتر على أسمع الإذاعة من المنصف.
10: ما عاد شارف ينزحني
11: من الرب ويا وسن الفيل.
12: نحكيك من الضاحية الجنوبية
13: من الدمور.
14: معك رودي من وقت الياس.
15: معك أبادي من بيسور.
16: محمد من الشبعة.
17: معك داني من علاء.
18: من نبوار عبيروت.
19: طلال من الشوف.
20: معك توتو من ميفوق للطارة.
21: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين.
22: زمان بسمع أخبار هاي أول مرة بشترك.
2: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من

0: في دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل، بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل، طابق الثاني، إنسترومنتس جراج، أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
0: أغاني بيتس، عيشوا على أغاني أغاني، أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء،
3: حلوة قوي أمورة،
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنة عدن ولقيت شجرها حور.
1: وفرح نخول. بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة أعلى بنتي بعدك سيارة.
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81-771-551.
3: نحن أولاد ناس ومع الناس.
4: أنتوا أحلى عالم.
5: كل يوم بسمعك.
6: أحلى صباح ومعكم.
3: خلينا نروح إلى الربح.
7: ماكرونة بلحمة.
3: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
8: مدام ميراي صار شكلك مغلبطة، أنت مش عايشة بلبنان؟
3: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي أي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين؟
9: أصلاً ما بدير عن أغاني أغاني، يعني قد ما مواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
3: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
10: شو هالمخلوق انت؟
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
2: كيفنا؟
1: الشعب اللبناني
2: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة وكلمتنا طيبة.
3: عود سلفين على التاريخ.
2: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
4: يلا انزلي ساعديني
2: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقل لهم إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
6: صارت ستة.
7: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
8: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
9: أول مرة بسمعك صراحة، كتير حلو البروجرام.
7: يا زلمة وين كنت ضايع؟
10: شربوني سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
11: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى، نازلة تولد
12: وهلا وبخبرك العجقة، يعني إلا وعملت فيها.
13: ونحنا أخذيننا رحلة وكتير مبسوطين.
7: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
14: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
15: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربي.
16: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
17: طلعت شمسة.
5: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on Mega Sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated Mega Sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
4: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
3: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
5: صوت الحيدالك.
3: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
1: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
0: جورج نعمي وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: وضع البلد باللوج بحسه كل ما بتضحكي
0: ببيروت هول بليلة من العمر.
1: أنا قلبي مني ضيعته لما شفتك وقعته.
0: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 817

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 6

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكها بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه، مروحة، براد بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ، تصل على 05-956-143
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
4: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
3: التلاتة أغاني طرب
4: لأيام الليرة.
3: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
3: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: يا جوا قلبه وجوا نايف.
3: من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: قديش حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
3: معك على الدقيقة والثانية، متابعيتك لأوصل على الجنوب.
2: اهلا وسهلا
4: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي الخطط للعرس نصاحت
5: عنجق عرفق للبيضة.
2: ما تتوتروا، يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
6: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
2: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
7: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
2: قد ما فينا، منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنة عدن ولقيت شجرها حور.
1: وفرح نخول. بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمر يا أمر لا تطلع يا الشجر والشجر أعلى بنتي بعدك سيارة
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81-771-551.
3: أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theater.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
3: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
4: كيفنا؟
3: الشعب اللبناني.
4: بعدنا طيبين. مثل ما أهلنا طيبين، لقمتنا طيبة، كلمتنا طيبة.
5: عود سلخين على التاريخ.
4: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج، في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن،
6: يلا نزل سعدية،
4: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين، منقل لهم إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
7: مثيلي على الحبايب.
8: أغاني بيتس.
9: بحكي وضحكتلو.
8: عيشوا على أغاني أجواء الويب.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: آه يا حلو. ستار سيستم و 2U2C يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسي.
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك، متوصف في قلبك.
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28.

0: دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل، بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل، طابق الثاني، إنسترومنتس جراج، أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني، رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي

0: بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مثلك ما في
2: أغاني. أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
3: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
2: جورج نعمي وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
4: وضع البلد باللوج بحسه كل ما بتضحكي.
2: ببيروت هول بليلة من العمر.
3: أنا قلبي مني ضيعته لما شفتك وقعته.
2: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: ticketing box office, and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكها بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه مروحة برات بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ، اتصل على 05-956-143
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: صارت ستة.
4: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
5: أحلى اثنين
6: كل يوم على الصباح. صبحتون أنا ومدامتي
4: من استوديواتنا، استوديوات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
7: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح.
8: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
9: الجليبي ومكتر. أنا أسمع الإذاعة من المنصف
10: ما عاد شعري بيمزحني
11: من الرب ويا وسن الفيل.
12: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية من دمور.
13: معك رودي من وقف الياس.
14: معك أبو هادي من بيسور.
15: محمد من شبعة.
16: معك داني من علاء.
17: من البوار عبيروت.
18: طلال من الشوف.
19: معك توتو من ما يفوق للطارة.
20: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين.
21: زمان بسمعكم، هاي أول مرة بشترك.
2: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: آه يا حلو. ستار سيستم و 2U2C يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسي.
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
3: Wait, Ortega's is on sale?
4: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on Mega Sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated Mega Sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
5: حلوة قوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنة عدن ولقيت شجرها حور.
1: وفرح نخول. بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمر يا أمر لا تطلع يا الشجر والشجرة أعلى بنتي بعدك سيارة
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81-771-551.
3: نحن أولاد ناس ومع الناس.
4: أنتوا أحلى عالم.
5: كل يوم بسمعك.
6: أحلى صباح ومعكم.
3: خلينا نروح إلى الربح.
7: مكرونة بلحمة.
3: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
8: مدام يا ري صاري شكلك مغلبطة، أنت مش عايشة بلبنان؟
3: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا ري أي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين؟
9: أصلاً ما بدير عن أغاني أغاني، يعني قد ما مواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
3: الله الله. يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
10: شو هالمخلوق انت؟
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
2: كيفنا؟
1: الشعب اللبناني
2: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة وكلمتنا طيبة.
3: عود سلفين على التاريخ.
2: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
4: يلا نزلي سعدي
2: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقل لهم إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
6: صارت ستة. خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
7: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
8: أول مرة بسمعك صراحة كثير حلو البروجرام.
6: يا زلمة وين كنت ضايع؟
8: شربول إذا سمعنا أغاني مين بدنا نسمع بكرة الصبح؟ مين؟ هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
9: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
10: ونحن أخذيننا رحلة وكثير مبسوطين.
6: هي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
11: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
12: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
13: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
14: طلعت شمسة
5: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين لل

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب، التلاتة أغاني طرب، الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
2: صوت الحيدة لك.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
2: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
1: جورج نعمي وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
3: وضع البلد باللوج بحسه كل ما بتضحكي.
1: ببيروت هول بليلة من العمر.
2: أنا قلبي مني ضيعته لما شفتك وقعته.
1: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 817711.

0: عليهم
1: جديد دانيال صفير لبنان وبيروت.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: ticketing box office and Casino de Limón. Produced by PGM.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
3: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: قديش حلو انه هيدا البلد صغير، نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
3: معك على الدقيقة والثانية، متابعيتك لأوصل على الجنوب.
2: اهلا وسهلا
4: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي، نخطط للعرس نصاحت
5: عنجق عرفق للبيضة.
2: ما تتوتروا، يلا سير، لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
6: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
2: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
7: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
2: قد ما فينا، بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: المحلي لمدينة بيروت.
1: الأجواء مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
2: بدنا نهدى شوي.
1: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. Get you drunk, get you love
3: drunk off my heart. أشرب واحد شاي وعقل بسبوسات.
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب. لا

0: الساعة 2 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مسيلي على الحبايب
2: أغاني بيتس
3: بحكي وتحكي له
2: عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل ساعة.

0: إنها الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا